0: خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ولأدخلن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، وما جاء عن عبد الله بن جعفر أنه قبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم الفضل ابن عمرو بن حماد قال حدثنا يحيى بن أبي هيثم ابن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام صحابي صغير قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. أخرجه أيضا أحمد والترمذي في الشمائل من طريق يحيى بن أبي الهيثم العطار، وإسناده صحيح، ولو طريق أخرى أيضا عند النسائي في السنن الكبرى من طريق محمد بن المنكدر عن يوسف بن عبد الله بن سلام. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم الضرير، مشهور بكنيته، فما كنيته؟ أبو معاوية. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا الباب أيضا في أحكام الصغير، وذكر فيه البخاري رحمه الله باب مسح رأس الصبي، أي وذلك لما فيه من المؤانسة، لما فيه من الرحمة به والتشجيع له وإزالة خوفه، فإن الصبي غالبا يخاف من غير أبيه أو من غير أهله، فكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على رؤوس الصبيان. وذكر في البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أبوه الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه، وكان من علماء أهل الكتاب، قال يوسف: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. وهذا فيه فائدة من حيث التسمية، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود اسم يوسف؟ لأن هؤلاء من نسل إسرائيل، من نسل يعقوب الذي هو أبو يوسف، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود هذا الاسم، اسم أحد أجداده. فإن عبد الله بن سلام من بني إسرائيل، وكان يوسف هو ولد إسرائيل الذي هو يعقوب، وهذا من حسن حكمته صلى الله عليه وسلم أن سماه بهذا الاسم. ثم قال: وأقعدني على حجره ومسح على رأسي، والحجر هو الحضن. وصار هذا الصحابي يذكر هذا الأمر على أنه من قبله وفضيلة عظيمة أن أقعده النبي صلى الله عليه وسلم على حجره. قال: ومسح على رأسي، وهذا هو الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه رحمة ورفقا به. والحديث الثاني حديث عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات، والمراد بالبنات أي اللعب، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، أي ممن هن في سنها ومثلها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، ومعنى ينقمعن أي يتخفين منه ويتسترن حياء منه وهيبة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أبي داود: فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا، وإذا خرج دخلنا، وربما اختفت إحداهن خلف الستر أو في بيت كما جاء في بعض الروايات، أي حياء منه صلى الله عليه وسلم وهيبة. قال: فيسربهن إلي، سربهن أي يبعثهن إلي، يجعلهن يدخلن عندي فيلعبن معي. قد يقول قائل: أين الشاهد في على مسح رأس الصبي؟ قال بعض الشراح: محتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سربهن إليها، إذا بعثهن إليها، مسح على رؤوسهن. وهذا الحديث فيه فوائد: جواز لعب البنات بما يتخذن من اللعب وبما يصنعن من اللعب، ولو سمينها بنات، فإن قول عائشة كنت ألعب بالبنات، وجاء في رواية أن في سنن أبي داود كان عندها بنات في سهوة، أي في جانب من البيت، السهوة والموضع الذي يكون في الجدار يتخذ كالخزانة توضع فيه الأشياء، وغالبا يستر بالستار. جاء في سنن أبي داود أنه كان لها بنات في سهوة، فكشفت الستر، الريح كشفت الستر الذي على تلك السهوة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هؤلاء يا عائشة؟ قالت: هؤلاء بناتي ألعب بهن. فهل يستدل بهذا الحديث أنه يجوز أن يشترى للبنات الصغار اللعب التي على صور ذوات الأرواح، ما يسمى عند الناس بالعرائس، التي تأتي على شكل البنت؟ من العلماء من استدل بهذا الحديث على جواز ذلك، فقالوا: هذه العرائس أو ما يسمى بالدمى يجوز لعب الأطفال بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذل لعائشة أن تلعب بهن. قالوا: ولما في ذلك من المصلحة، فإن هذا مما يعود البنت ويمرسها على شأن نفسها وبيتها وأولادها. وقال بعض العلماء: بل هذه العرائس أو الدمى محرمة لعموم الأحاديث التي تنهى عن الصور والتماثيل، وهذه صورة وتمثال، والظاهر أن هذه الصور، هذه العرائس والدمى لا يجوز استعمالها ولا إعطاؤها للأطفال يلعبون بها، لما عندنا من الأحاديث الكثيرة القاضية بتحريم الصور وتحريم التماثيل والأمر بطمسها وإزالة رؤوسها. وأما هذا الحديث فهذا شيء معلوم أن هذه اللعاب كانت تتخذ من الخرق ومن العهن الصوف، جاء في حديث الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء في الصحيحين قالت: كنا نصوم ونصوم الصبيان فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها من الصوف. فليس معنى أنها صورة تشبه صورة خلق الله، أي من الرأس والوجه والعينين والأنف والأذن والفم، لا، معلوم أن البنات قد تصنع، قد تأخذ بعض البنات الآن تصنع لها لعبة، تأخذ وسادة صغيرة وتأتي بفنيلة صغير تلبسه، تأخذ سروالا صغيرا تلبسه تقول هذا ابني، فهو من هذا الباب. ليست يعني بنات على صور ذوات الأرواح، فإن هذا منهي عنه. جاء أيضا في حديث سنن أبي داود ما يبين ذلك، والحديث رجاله كلهم ثقات إلا أن في يحيى بن أيوب الغافقي، ويحيى بن أيوب الأصل أن حديثه حسن إلا ما نص لما أنه أخطأ فيه، وهذا الحديث قد وقع في خلاف حتى في وصله وإرساله. أن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر أو غزوة تبوك، وتأمل هذا يفيدنا شيئا، وهو أن عائشة في هذا السن قد كانت نحو 14 عاما في غزوة خيبر أو تبوك أو أكثر منها. قالت: وكانت لي بنات ألعب بهن في سهوة وقد سترتها بستر، فجاءت الريح فكشفت هذا الستر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما هذا؟ قالت: هؤلاء بناتي ألعب بهن. قال: فما هذا الذي في وسطها؟ قالت: هذا فرس وكان له خرقتان في جوانبه. قال: وما هذا الذي في جوانبه؟ قالت: جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن سليمان كان له خيول لها أجنحة؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الشاهد من هذا تأمل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في وسطها وما هذا الذي عن جوانبه؟ لو كان فرسا ظاهرا وصورة واضحة لا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ولما سأل عنه، فهذا معناه أنه شيء من العهن من الخرق من الصوف يجعل على شكل اللعب، وليس هناك مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا اتخذت البنت ذلك من نفسها أو صنع لها بعض أهلها أمها أو من هو أكبر منها شيئا من الخرق أو العهن مما ليس في مضاهاة لخلق الله وسمت ذلك بنتا أو ابنا، هذا جائز تلعب به. أما أن يستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ هذه العرائس أو الدمى فلا، فإن هذه فيها مضاهاة لخلق الله، بل بعض هذه العرائس الآن تتكلم، بعضها تمشي تضحك تبكي، وهذا فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن قال عائشة كنت ألعب بالبنات أي من الصوف من الخرق ونحو مما يسمى بالبنات، كما هو شأن البنات الآن بأن تتخذ شيئا من هذه اللعب وتسميها بنات أو أبناء تلعب بها. وهذا فيه فائدة كما قال العلماء أن فيه تمريسا وتمرينا للبنت على أمور بيتها وأمور أولادها وأمور نفسها، بأن تبدأ كحاضنة لهذه الخرق حتى تتعود على الحضانة، والقيام على الأولاد. أيضا في هذا الحديث حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها في السن في نحو 14 أو أقل منها قليلا أو أكثر منها على غزوة خيبر أو تبوك، ومع ذلك كان يجعلها تلعب مع صواحباتها، يسرب لها البنات، يبعثهن إليها أسرابا هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه كما سبق أي أنه محتمل أنه حين كان يسربهن إليها يمسح على رؤوسهن، ففيه شاهد لما بوب عليه البخاري رحمه الله مسح رأس الصبي. أخني يقول إذا حول التاجر الصغير كيسا من الدقيق لشخص إلى عند التاجر الكبير، فهذا التاجر الصغير يحصل على الربح دون أن يحوز إليه، ما الحكم؟ الحكم لا يجوز أن يقول له اذهب خذ من التاجر فلان كيس من الدقيق ويكتب عليه بأكثر، فهذا باع شيء ليس عنده. أخ يقول هل يجوز الإيثار بالصف الأول؟ كره كثير من العلماء الإيثار بالقرب، قالوا لأن فيه إشعار بالزهد في الطاعات والقربات، الذي يؤثر غيره بالطاعة والقربة كأنه غير مبالي بهذه الطاعة، غير مهتم بها، كأنه زاهد عنها، فلذا يقدم غيره إليها. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يكون في الصف الأول فيرى أباه دخل المسجد أيتأخر له حتى يتقدم أبوه؟ قال لا يعجبني ذلك أو أكره ذلك، يستطيع أن يبر أباه بغير هذا، يستطيع أن يوصل البر إلى أبيه بغير هذا، إن هذه طاعة يقول قربة والمنافسة فيها مطلوب. ويوم القيامة يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، وإنما النجاة فيه بالقربات. ونسأل الله التوفيق للجميع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: دينك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: ما شاء الله.
3: أحد الأخوة أرسل لنا بهذه الورقة، وهو الكتاب بعنوان يا بنتي، بقلم فضيلة الشيخ علي الطلطاوي. يقول فيه: أما كشف الوجه إن كان لا يتحقق بكشفه الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها فأمره أسهل، ولعله أهون من هذا الذي نسميه في بلاد الشام حجابا، وما هو إلا ستر للمعايب وتجسيم للجمال. والصفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله الوجه ليس حراما متفقا على حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأولى، وكان ستره عند خوف الفتنة واجبا، أما الاختلاط فشيء آخر وليس يلزم من الصفور إلى آخر المرة. من هذه رأي سماحتك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحجاب أمر مطلوب، وأن تستر النساء من أسباب السلامة من الفتنة والبعد عن الخطر. وقد اختلف العلماء في ستر الوجه والكفين، هل يجب على المرأة أم لا يجب، على قولين معروفين لأهل العلم. والصواب من ذلك أنه يجب الحجاب، وأن الأدلة التي دلت على الحجاب تعم الوجه وغيره. وكان المسلمون في أول الأمر لم يجب عليهم الحجاب في الوجه والكفين، وكانت المرأة تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فوجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء يوقع على الرأس والبدن والوجه يعم ستر المرأة، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. فأمر بإخفاء الزينة وعدم إبدائها، والوجه من أعظم الزينة. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيلة في سترها. والمقصود أن الصحيح والواجب هو الستر، وأن ما قاله الشيخ علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح، قول ضعيف. والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالكحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من الفتنة. وإنما خلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت استرجاع صفوان المعطل خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب أمرنا بتخمير الوجوه، وأن الوجه من الزينة التي تحجب وتستر. وكل إنسان يعرف أن وجه المرأة هو عنوان جمالها أو ضده. نعم. وأما الاختلاط فأمره أشر، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب في الدراسة هذا منكر، شره عظيم. كل البنت تجلس مع الشاب على منصة التعليم على كرسي التعليم هذا فيه الخطر العظيم. هكذا وجود السكرتيرات مع الرجال في المكاتب، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. فالواجب لا شك على ولاة الأمور منع ذلك، وأن يكون عمل المرأة خاصا بالنساء عملها في ميدان النساء وعمل الرجل في ميدان الرجال، هكذا يجب. المرأة تكون للنساء طبيبة وممرضة وغير ذلك، ويكون الرجل للرجال في كل مكان. هذا الواجب في الطائرات وفي السيارات وفي القطارات وفي المستشفيات وفي المكاتب وفي كل مكان، يجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال. هذا هو طريق السلامة، هو طريق الحشمة، وهو الطريق الذي نبه عليه الرب عز وجل وأرشد إليه رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم.
3: وآخر يقول: نسمع بسفر كثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفر لا سيما في هذه الأيام، ولا يخفى قصد الكثير منهم السيء، وهذه الظاهرة السيئة تتكرر وتتزايد كل عام، ولم نرى ولم نسمع رادعا لسفهاء المسلمين، وبعد عودتهم يتبجحون بخلاعتهم وفسقهم بين صفوف الشباب فيسري داءهم إلى غيرهم، فما هو واجب أولياء أمور المسلمين وعلماؤهم تجاه ذلك التيار الجارف؟ عافانا الله والمسلمين من ذلك.
2: لا شك أن هذا بلاء كبير وخطر عظيم يقع ويتكرر، ولا ريب أن الواجب على أمراء المسلمين وولاة المسلمين وعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار وعلى الأعمام وعلى كل قادر أن يسعى في منع ذلك، فإن السفر إلى بلاد الكفرة مظنة الفساد للعقيدة والأخلاق جميعا. السفر إلى بلاد الحرية بلاد الفساد التي فيها تساهل في الخمور والزنا وسائر أنواع الفجور، لا شك أن السفر إليها محرم وممنوع. يجب أن يمنع أولئك من السفر إلى هذه البلاد، وأن لا يسافر إليها إلى العلماء الدعاة إلى الله المعروفون بالعلم والفضل والاستقامة وعدم الخطر. أما هؤلاء الشباب وأشر من ذلك الفتيات هذا شره عظيم وبلاءه كثير، ولم نزل بحمد الله نكتب في هذا كلما في كل مناسبة ونبين هذا الخطر، لا في الخطب لا في المواعظ العامة ولا فيما يتعلق بالصحف المحلية والإذاعة، وهكذا أهل العلم يبينون ذلك وينضحون ذلك ويبين الخطر. ولكن نسأل الله أن يهدي أهل المسلمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، ويوفق أيضا الآباء والأولياء للأخذ على أيدي السفيه، ونسأل الله أن يمن بالهداية لجميعنا.
3: في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟
2: الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي تدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتزجره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الكفرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. وأن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب، من إرسال الدعاة هاهنا وهاهنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض، بوجوه من الدعوة ووجوه من الإرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. هكذا الرابطة تقوم بقسط من ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقسط من ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من أهل العلم وعنده بصيرة يساهم في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير. والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن وجدوا لدي في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى، وكذلك علماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك، عليهم واجبهم أيضا، وعلى العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، لأن يعني هذه بلاد مهد الإسلام ومنبع الإسلام، بلاد الحرمين وهي الجزيرة التي نبع منها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيره. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل خير. نعم.
3: وآخر
2: نعم.
4: على مستوى رئيس وعامل ورئيس
2: ما يمنع من كون الإنسان يتعامل معهم فيما يحتاجه المسلمون، رئيس أو مفتش عليهم أو غير ذلك في الشركات التي تعمل لها المسلمين، يجب أن يكون المسلمون يساعدون في محاربة الشر والعناية بمراقبة هؤلاء وإبلاغ المسؤولين عما يقع من الخطر ونحو ذلك حتى يقل شرهم.
4: وأن نحترمهم في مجال عملهم، نحترمهم في مجال عملهم،
2: لا تظلمهم، هم احترامهم على محبتهم أو تقديرهم معناه لا تظلمهم، لا تعد عليهم، تعطيهم حقوقهم. بركة. نعم. نعم.
3: كما هو معروف بوجوب البراء من الكفار وبغضهم، فما الحكمة في جواز النكاح من أهل الكتاب مع أنهم ليسوا من المؤمنين الذين تجب معاداتهم، وبين الزوج وزوجته وعن المعاشرة؟
2: ذكر العلماء أن وجه ذلك أنهم كانوا أهل كتاب وأهل دين قيم، وهو دين موسى وهارون ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، كانوا عليه وكانوا أهل كتاب، لكن غيروا وبدلوا فكفروا بذلك وكفروا بعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلما كان عندهم أصل كتاب التوراة وأصل كتاب الإنجيل وكانوا أصل أهل دين يوالون عليه بزعمهم ويعادون عليه بزعمهم ويدعون إليه بزعمهم، شرع الله جل وعلا وأباح لعباده جواز نكاح المحصنات منهم، النساء المحصنات العفيفات المعروفات في العفة والبعد عن الفساد، وتركهن أولى من نكاحهن، والاعتياد بالمسلمات خير منهن، ولكن هذا مجرد إباحة، فالظاهر والله أعلم هو هذا، أن وجه الإباحة أن أصل دينهم معتبر بخلاف الوثنيين وبخلاف المجوس، فإن دينهم أصله باطل. أما أصل دين أهل الكتاب هو دين التوراة ودين الإنجيل، أصله دين سماوي أصله، لكن لما غيروا وبدلوا كفروا بعملهم الخبيث، ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كذلك صاروا كفرا بذلك، وهكذا لما بعث الله

0: رحم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟
1: ما ينافي الدعوة إلى الله، لا تنافي البراءة كما سمعت. الدعوة إلى الله من موجبات الإيمان، من موجبات الإسلام، ومن حق المسلمين على إخوانهم أن يدعوهم إلى الله إذا قصروا، سواء كانوا في الخمارات أو في غير الخمارات. وجماعة التبليغ لهم نشاط في هذا ملموس، إنهم يمرون على القهاوي وعلى غير القهاوي ويدعون الناس إلى الإسلام وينصحونهم، وتهدى الله على أيديهم جمعا قفيرا. فإذا قام الدعاة إلى الله بهذا الأمر ونشطوا في المرور على الكفرة في محلات أعمالهم والقهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك، وأرشدوهم ودعوه إلى الله وبينوا لهم بالحكمة، هذا له أثره العظيم ولا ينافي البغض في الله والمعاداة في الله. نعم.
0: هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟
1: الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا أبغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض ولا أسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أتجرهم وأكثرهم مالا.
0: سؤالي هو، كما تعلمون أن أبناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفي كل مكان، ونحن نعلم أنه يجب على المسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، إلا أن هناك بعض الجهلة تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل إن هناك من يخاطب الكفار بقوله يا أخي، وعندما نقول لهؤلاء إنه من الواجب عليهم أن نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم إن الإسلام دين لين أو دين لين وسماحة، ويقولون نحن نريد أن نبين الكفار السماحة الإسلامية حتى يدخلوا في الإسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟
1: مثل ما سمعت يقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا خاطبهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى الله وأرشدهم: يا أبا فلان، أو يا فلان، يا أبا زيد، يا أبا عبد الله، يا أبا حباب، يا أبا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا أخي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون بها غضاضة، فيدعوه إلى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك. لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن أبي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرشدهم لما مر على جماعة وفيهم عبد الله بن أبي وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، قام عبد الله بن أبي وتكلم وخمر وجهه، قال: لا تغبروا علينا، لما وجد غبار الدابة، وقال: يا فلان، ما أحسن، لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تركنا في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتك من تقص عليه. فقام بعض الصحابة وقال: لا يا رسول الله، بل اغشنا به في محلاتنا وادعنا فإن نحب أن نسمع منك. فقام لهؤلاء أنصار ولهؤلاء أنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فهدأهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى سعد بن عبادة أخبره، قال: شعرت بما فعل أبو الحباب؟ ما قال الخبيث الكافر اللي فيه ما لا فيه، قال: ما أما شعرت ما فعل أبو الحباب؟ إن عبد الله بن أبي كان رأسا في الخزرج. فقال: يا رسول الله، إنه لا تعجل عليه، ارفق به، فإن هذا الرجل كانت الجزيرة، يعني يثري المدينة، كان أهلها قد أجمعوا على ترئيسه، على تتويجه أن يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الأمر وحرم هذا الأمر، فلهذا شرق بالدعوة وعظم عليه الأمر وأبغض هذه الدعوة بسبب ما فاته من الرياسة، فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا اللي فيه ما لا فيه الخبيث، ما قال أبو الحباب ما فعل أبو الحباب، ولم يجر فقه حتى مات على نفاقه، نسأل الله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم،
0: كان يكون النصراني مدير للمسلم، يعني رئيس عليه،
1: ينظر، لا يبدأه بالسلام، يقول: كيف حالك؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا ما يقول السلام عليكم، إذا دعت الحاجة كيف حالك وكيف أولادك لا بأس، لا يبدأ بالتحية، لكن إذا كان بقاؤه تحت عمله ينفع المسلمين يبقى، وإن كان عمله يضر المسلمين لا يبقى.
2: طيب،
1: إذا كان اجتهاد يعلم فقد دعاه باسمه.
0: نعم. إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب، فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء، فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟
1: الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبا، يوم لو مولى عن مولى شيء يعني قريب عن قريب، وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك، يقال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه، والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة. أما قرابة ما تضره قرابته، لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي لهب عمه كان أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كان أبو كافر، ما ضر إبراهيم. المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم.
0: دكتور
2: بعضهم يزعم الكافر يقول له يا صديق ولا يقول له يا فريند بلغتهم يعني بالإنجليزي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ ادعى أنه صديق.
1: لا يقول يا صديقي، يقول يا فلان أو يا أبا فلان، ولا يقول يا سيدي، لا ما يقال للسيدي. نعم.
0: إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم؟
1: الشكر لمن فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والله الرسول يقول من فعل لكم معروف فكافئوه غير ما تدعو له. المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأنه اجتهد في العملية ما يضر سواء كان كافرا أو مسلما. نعم. نعم. نعم. نعم. الهدية تختلف، كان هدية الله فاجعله يظلم الناس ويتعدى ويصير رشوة ما يجوز، أما هدية الله أن عمل
0: مكافأة يعني
1: إذا كان عمل مستقل ما هو في مسألة الحكومة، في مسألة الحكومة كان في محلات محل عمله ومحل طبه ويعطى أجرة ويعطى هدية الله على عمله، هدية لا تضر المسلمين ما في بأس، بعد نجاح العملية وبعد فرام العملية وانتهاء العملية أو يعطى أجرته التي شرطها وتكفي الحمد لله.
0: كيف
1: أما يعطى طبيب حتى يقدمك على غيرك حتى يضر الفقير لا سريش.
0: نعم. كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين الآخرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا نصر السلام، وإذا لقيتم حدث في الطريق فاضطروا إلى أضيق يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا. الله جل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجكم من دين، أنت بروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير أعطاه صدقة من غير الزكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم هذا مطلوب، إذا كانوا مهم بعد لنا فكانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة ليسوا أهل حرب لنا، ما بينه وبينهم قتال بل في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال والصدقة أو بزيادة الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنه هذا الحق ولا ولا ولا حرج في ذلك، وهكذا قصد العدل بينهم كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم هذا واجب، الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه، وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وفدت إلي تريد المال أفأصلها؟ قال النبي صليها. اللهم صل وسلم. نعم.
0: هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تظهر السب والشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم. إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش في عمله قد يقدمون عليه الكافر إذا رأوا نصح الكافر. فعلى المسلم أن ينصح في عمله وأن لا يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستخدمون للعمل. وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم في الخير لا في الشر. نعم.
0: وآخر
1: عبارة عادية عامية أقول عادية. نعم.
0: وآخر يقول: كثير من الشباب مجاورين لهذا المسجد وفي الأسواق المجاورة يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة، نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا، وقد بلغنا ونرجو أن
1: الدعاة مهتم بهذا والهيئة مهتمة بهذا، ونسأل الله يصلح الأحوال. الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر، نسأل الله يصلح حال الجميع. وأنت كذلك، أنت كذلك، إذا رأيت شيء أنكر المنكر وتكلم بالحق. نعم. وآخر ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاة. نعم.
0: آخر يقول: لقد طفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور المرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة، والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين في غيهم وبطلهم. كذلك هناك صفحات في صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب، وتارة باسم الفن، وكذلك صفحة عن المرأة. كل تلك الصفحات تحتاج النظر واهتمام، وخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتنشر وتمجد الشعراء الملاحدة الماجنين إلى آخر ما قال السائل.
1: كلها محل العناية، ونسأل الله أن يقضي على الشر. كلها محل العناية، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة ويعين ولاة الأمور على كل خير، وأن يكبت أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يهدي القائم على الصحافة للخير، وأن يعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، فإنهم في حاجة إلى هداية الله. ولا شك أن الشر منتشر ويحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة، لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الأخيار ولا من ولاة الأمور بالأمر الأول. نعم.
3: كتاب كبير طلب كده ما أعرفش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، الشيخ إبراهيم الخضيري، الشيخ يوسف المطلق، فيما يتعلق بالعمال ما له وما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب لشأن العمال، وأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم، وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ووفق المسلمين للاستفادة من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم إلى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم الخطر، كثير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرر باستخدام الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما في استخدام الكفرة من المضار الكثيرة، وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل. فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم، ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم، لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم ويوجهوهم قبل غيرهم كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعملوا ويطلبوا كسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الآخرة، فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر. فالمسلم في حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه، وبحاجة إلى أن يعمل للكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء عما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على عظم فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، من حراثة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع الحدادة. وهي في نظر بعض الناس صنعة لون، ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى: صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء به الحديث كان نجارا، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم صدوق التاجر، المسلم الصدوق الأمين، يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، عاهد الله ثم غدر العهد، أعوذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبده وباعه على أنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان وهو مسلم الصحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسباب. والمكاسب والعمال والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس، ينفع المسلمين، ينفع العباد. وهذا شيء لا ينحصر، فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أصلاً أنواع لا تحصى بما ينفع الناس، استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله وأن لا يخون من استعمله، أن يكون قويا في عمله، أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من قوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. رأت منه قوة وأمانة، فلهذا قالت ما قالت. ذكر أهل التفسير من القوة أنه رفع حجرا عظيما عن الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال. وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه، وكانت الرياح تلعب بثيابها فقال: ارجعي ورائي، هوني ورائي، وإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة. والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمانة، فلهذا قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك، أخبرت أباها، قال له ما قال من جهة تزويجه. قال: إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني نفسك، ثمن حجج، يعني ثمان سنين، الحجة السنة، فإن أتممت عشرة فمن عندك، يعني زيادة فضل منك، وما أريد أن أشق عليك، ستجد إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمان سنين على أن هذه الأجرة تكون مهرا، مهرا لابنته، ويتزوجها موسى على هذا المهر، وهو أجرة الرعاية ثمان سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة، قاله بعض المفسرين، والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر، لأن زمن النبي شعيب كان متقدما، كان قبل موسى بسنين طويلة، وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ويا قوم لا يجرم أنه شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وقال ابن كثير رحمه الله: ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكان. هذا فكان شعيب وأمة قد مضوا، قد ماتوا قبل دهر، وكان في مدين غير شعيب، قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية الغنم ها ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر؟ قال إنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية، رعاية الغنم، رعاية الإبل، رعاية البقر، هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبونه، وأن يكونوا أمنا لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسده إليه، بل يتقون الله في هذا كله، وهذا هو الواجب على جميع العمال. ومن هذا يتضح أن استئجار الكفرة بعيد عن هذا الأمر، لأنهم لا يؤمنون. وقد استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا استكتبه ووظفه، فأنكر علي عمر ذلك وقال لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. استأجر حنيفا مسلما، استكتب حنيفا مسلما. فالمقصود أن الواجب على المسلمين من الملوك والأمراء وأعيان الناس وعامتهم، الواجب عليهم تقوى الله، وأن يحذروا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا من شر الكفرة، يهود أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم من أنواع الكفرة، وأن يحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين. ثم عليهم أيضا أن ينتموا من المسلمين، ليس كل مسلم أيضا ينبغي يستقدم، من ينبغي أن ينتقوا، لأن هناك من يدعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من يوكل في هذا أو من يتولى هذا الأمر أن يختار وأن يسأل أهل الخير وأن ينتقي لعمله من المسلمين من هو معروف بالاستقامة والديانة والأمانة والخير، فلا يستقدم الكفرة ولا يخم من المسلمين من لا يبالي، بل ينظر ويعمد وكيلة أو بنفسه هو، حتى لا يستقدم إلا إنسانا طيبا، إلا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه، لا يستقدم من هب ودب من يدعي الإسلام، بل ينتقي وينظر ويتأمل ويسأل ولا يعجل. وإذا كان مستأمنا موكلا فليتقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة، يعطى رشوة ويستقدم من هب ودب، هذا منكر عظيم وشر كبير. وإذا وقعت الخيانة في الأمور فسدت الأمور نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله يقول عن المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما استغلال النصارى أو غيرهم من الكفر لهذه البلاد هو لا يجوز، والندوة لم تعرج على موضوع الجزيرة العربية، هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيرة، في الشام أو في مصر أو في العراق أو غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيرة العربية. أما الجزيرة فليس لأحد استخدام كفرة إليها، ولا ينبغي يغتر بما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، رواه مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة من أرض العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد لهم 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد لهم 3 أيام في كل مكان، في بلد في أي بلد يقربونها 3 أيام لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة، يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستقدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يجوز ولا يوجد من يغني عنه من المسلمين. واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحدثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجه لما استغنى عنه، أمر بإخراجه وقال لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه يجب الحذر من استخدام الكفار لعامة الناس، وعلى ولي الأمر أيضا أن لا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة القصوى في أمر مهم من طب أو غيره تدعو الضرورة إليه، وإلا فالواجب الحذر من استخدامهم لهذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ووضع شمس الرسالة وفيها الحرمان الشريفان، فالواجب أن لا يستخدم لها إلا أهل الإسلام. أما في غير الجزيرة مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من المناطق والأقاليم، هذا هو محل التحرم من الكفار ويجب استخدامه فيها ويجب عمله فيها، لكن مع الحذر ومع تقديم المسلمين عليهم ومع الحرص على اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

مفيدة باللغات المتعددة توزعوا عليهم لعل الله يهديهم بذلك، هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلينا بهؤلاء العمال، فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم وأن لا يقيهم ولا يغتر بفعل الناس سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدلهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله، يطلب المسلم من أي بلاد الله وينتقي أيضا من المسلمين. فلا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، لا ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله، ينبغي لها أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استقدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشعيته، فلا ينبغي يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر يسأل على الوكيل وعلى المشيخ نفسه، أن يسأل الناس سواء في باكستان أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل، سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين حتى لا يستقدم إلا أناسا معروفين بالخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجودون الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر، الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أصروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب. وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم وقد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كان، وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن الواجب التبليغ، وهذا قد سبق لكم غير مرة، الواجب على من حضر يبلغ، فأنتم عدد من الأمة فالواجب التبليغ، على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير. سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيتم، تنصحون عن استقدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، كل ما سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم بحلقات العلم، سماع النصائح ينتفع في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا بلغت عشرة لك مثل أجورهم إذا هداهم الله به، وإذا بلغت مئة لك مثل أجور مئة، وإذا بلغت ألف لك أجر ألف مثل أجر ألف، وإذا بلغت مليون لك مثل أجر، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كلهم، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير الذين دعوا إلى خير من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. كل من هداه الله أو دعا إلى خير فللرجل فللنبي مثل أجر عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديه في أي مكان، سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق.

0: وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. خ حدثنا علي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه 2 ركعة. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة حدثنا همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة. فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. قالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر فبلغ.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا تراصوا. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام

0: العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلنا

0: أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة.
0: كاليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه

الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.

0: الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يسأل يقول: عندهم أرض مشاعة فيما زالت لم تقسم ولم يحدد فيها نصيب كل وارث، لها سنوات طويلة، فقام بعض الورثة بالبناء في أجزاء منها وبعضهم باع منها، فهل يجوز هذا التصرف مع أنهم اتفقوا أن كل ما أخذه أحد الورثة يحسب من نصيبه من القسمة النهائية؟ إذا اتفقوا على هذا وأراد بعض الورثة أن يأخذ شيئا ويحسب هذا من نصيبه والورثة جميعا متفقون عليه، فهذا جائز، والأولى لهم أن يقوموا بقسمته، أن يقوموا بقسمته وألا يبقوه مشاعا، فالله تعالى أمر بقسمة الميراث لما في ذلك من المصالح الكثيرة، لما في ذلك من سلامة قلوبهم وسلامة من الاختلاف. فالشرع أمر بقسمة الميراث فيبادرون إلى قسمته، وإن أخروا لسبب ما واتفقوا أن من أخذ شيئا يحسب من نصيبه فهذا جائز. أخ يقول: يوجد طقم مكتوب فيه: من لم يكفر الرافضة فقد كفر، هل تصح العبارة على الإطلاق؟ لا تصح على الإطلاق. فمعنى كلام العلماء الذين يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإجماع، هذا الكافر الذي ورد كفره بالدليل من القرآن أو السنة نص على أنه كافر، كاليهود والنصارى مثلا، قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم الله تعالى كفارا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وغيرها من الآيات. فمن جاء وقال اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه كذب القرآن. فهذا معنى كلام العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الذي ورد كفره بالدليل، لأن من لم يكفره كذب بالأدلة وردها، والتكذيب بالأدلة وردها كفر. وأما الكافر الذي كفر وارتكب نواقض من نواقض الإسلام وقال بعضهم أنه ليس بكافر أو لم يظهر له كفره أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه كافر، هذا الذي لم يكفره. فالرافضة كفروا بارتكاب نواقض من نواقض الإسلام. فهم كفار، ومن لم يكفرهم يبين له كفرهم وما هم عليه، لا سيما الرافضة في الأعصر هذه ارتكبوا كثير من المكفرات الظاهرة، لكن لا نقول من لم يكفرهم فهو كافر. وإن كان الإمام السمعاني رحمه الله قد نقل اتفاق الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، فهذا أمر مجمع عليه أن الرافضة الاثني عشرية كفار، الدين الذي هم عليه غير دين الإسلام، لأنهم طعنوا في أصل الإسلام، في القرآن، في السنة، لا يدينون بها، وهذا من أصول العقيدة في الرفض الاثني عشري، التكذيب بهذا القرآن وبالسنة. تقول المرأة حين تكفر كفارة اليمين هل يشترط أن يكون من مالها الخاص؟ وهل إذا أعطاها زوجها من ماله وكفرت يجزئها ذلك؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تكفر من مالها الخاص إذا كان لها مال، ويجوز أن تكفر من مال زوجها إذا أعطاها مالا أو قال لها اصنعي طعاما كفارة فيجزئها ذلك. أخ يقول امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل 30 يوما، دم النفاس قبل 30 يوما، فمكثت يوما وليلة فلم تر دما فصلت، ثم نزل منها شيء أصفر وبعده شيء وردي، فهل تترك الصلاة؟ إذا كانت قد طهرت رأت الطهر فلا يضرها هذا الذي ترى بعد ذلك، إذا انقطع عنها الدم يوم وليلة ورأت الطهر فما خرج بعد ذلك فلا يضرها. قد قالت أم حبيبة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وكثيرا ما يحصل هذا في النفاس، أن المرأة تطهر من نفاسها ثم يعاودها دم، فإن عاودها دم واضح وصفة صفة دم الحيض فهو حيض أيضا، تترك لأجله الصلاة، وأما مجرد صفرة بعد الطهر فلا يؤثر ذلك. أخ يقول امرأة كبيرة في السن تتضايق من شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تحلق شعر رأسها؟ جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحلقن شعورهن حتى تكون كالوفرة، الوفرة من الشعر ما بلغ شحمة الأذنين، والجمة ما بلغ المنكبين، فمعنى أنها تحلق كنا يقصصن رؤوسهن حتى تبلغ شحمة الأذنين. والسبب في ذلك أنه حرم عليهن النكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فلما حرم عليهن النكاح، والشعر معروف أنه للزينة، صار في ذلك مشقة عليهن وكلفة العناية به بترجيله وتنظيفه وتسريحه، فكنا يقصصن رؤوسهن لأجل تخف عنهن مؤنة إصلاح الشعر. فإذا كانت هذه المرأة كبيرة وشق عليها وضايقها وقصت منه حتى لا تتكلف مؤنة إصلاحه فهذا جائز. وما جاء في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها فالحديث ضعيف، ولا أعلم دليلا يصح في نهي المرأة عن حلق رأسها، ولو كان هناك دليل لما خالفه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هناك شيء آخر نهى عنه أهل العلم، إذا كانت المرأة تقص شعرها تشابه به الكافرات أو الفاسقات، تتتبع الموضات، كلما رأت على نساء الغرب أو النساء الفاسق قصت شعر جعلت تطبقه وتفعل مثلها، فهذا ينهى عنه لأجل التشبه وتحريم تشبه الكافرات أو الفاسقات. وأما إذا لم يكن على وجه التشبه وكان لحاجة كهذه المرأة كبيرة في السن طايقها فهذا جائز. ويقول بنت رأت في منامها أن رجلا أخبرها عن ذهب في مكان، وقال لها إذا تأخرت في إخراجه فسيأتي فلان يقاسمك. وهي لا تعرف الرجل الذي أشار إليه بالمقاسمة أي في حال الرؤيا، وإنما عرفته بعد ذلك، فأخبرت أهلها فذهبوا وأخبروا هذا الرجل المشار إليه، وذهبوا إلى صاحب الأرض فأذن لهم في الحفر أي في أرضه، فلما حفروا وأنفقوا مالا في الحفر منعهم إلا أن يقاسمهم بالثلث، فهل لصاحب الأرض ذلك؟ أولا هذا ننصح أنه لا يعتمد عليه، الرؤى التي يرى فيها أن في مكان كذا وكذا ذهب فلا يعتمد على هذا، وقد يكون هذا من الشيطان، ونعرف أناسا تسلط عليهم الشيطان بذلك، بل بعضهم أصيب بمرض نفسي يخيل إليه أنه سيجد في مكان كذا وكذا من الكنوز وتأتيه الرؤى، وربما يكون من الشيطان يلعب عليه فيذهب ينظر ولا يجد شيئا فيظل حياته في الحفر وتتبع الجبال والشعاب، فننصح ألا يحصل استرسال في ذلك. بقي هنا أمر آخر، وهو إذا وجد هذا الشيء فهل لصاحب الأرض حق في ذلك؟ أما إذا لم يكن مملوكا له، إذا كان مملوكا لصاحب الأرض مدفون شيء فيه فهذا واضح أنه له، لكن لو لم يكن مملوكا له يكون من الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، فهذا يقول لمن وجده على الصحيح من أقوال العلماء، يقول لمن وجده وإن وجده في أرض غيره وليس لصاحب الأرض. فإذا كان كذلك وجدوا هذا الذهب فيقول لمن وجده، فإذا كان صاحب الأرض وجده معهم فهو لهم جميعا، وإذا كان وجدوا بأنفسهم ولم يكن صاحب الأرض وجده معهم فهو لهم وليس لصاحب الأرض فيه، لأنه لا يملكه. والشيء الذي في الأرض من دفن الجاهلية وهو الذي يسمى الركاز لا يملكه مالك الأرض، وإنما هو لمن وجده، وإذا أخرجوا وجب عليهم أن يخرجوا منه خمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس، هذا إذا كان مما لا يعلم مالكه ويغلب على الظن أنه من دفن الجاهلية. أخ يقول رجلان دخلا في مضاربة يعني شراكة وحصل نقص أي خسارة، فعلى من تكون؟ تكون على صاحب المال، لأن هذا ينقص عليه شيء من ماله، والثاني العامل يضيع عليه جهده وعمله، فالمضاربة أن يدفع واحد المال والثاني يقوم بالعمل، فإذا حصل ربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وإذا حصلت خسارة ونقص فهي على صاحب المال، والعامل قد فات عليه عمله وجهده الذي بذله، فكلاهما حصل عليه نقص. ويقول هناك الآن شيء مشهور وهو الاستثمار، يستثمر الرجل في شركة يدفع مالا، وعندما تحصل هذه الشركة على أرباح يعطى هذا الرجل الذي استثمر، وإذا لم يحصل لهذه الشركة أرباح لا يحصل لهذا الرجل شيء، ويمكن أن يخسر الفلوس التي استثمر بها إذا ما حصل ربح أو مبيعات. صورة هذا هو المضاربة القراض، وإذا كان مضاربة فهذا جائز، وصورة المضاربة أو القراض أن يدفع إنسان ماله الذي يملكه إلى شخص ليعمل فيه، فأحدهم عنده المال والثاني عنده العمل، وما خرج من أرباح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، إما على النصف أو الثلث أو الربع حسب ما يتفقان عليه. فإذا كان هذه الشراكة من هذا الباب فهذا جائز. وأخ يقول: هذه أسئلة أرسل بها أخ من بلاد الغرب من أمريكا، يقول: هناك شيء يسمى بطاقة الائتمان، وهي أن تفتح حسابا مع بنك يعطونك هذه البطاقة أداة مالية يصدرها البنك بحد انتمائي محدد مسبقا، أي مبلغ من المال، يقرضونه قرضا محددا في الشهر مما يساعدك على شراء أشياء وإجراء معاملات غير نقدية،

إذا كان لديك نقاط عالية وتسدد قرضك بوقته، ثم من هذه الأشياء يحددون إذا كنت موثوقا ومقبولا لتأجير هذا البيت، ومثل هذه الأشياء تستخدم في شراء السيارات أو بيت أو أي شيء بالتقسيط، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن أفتح حسابا معهم؟ وهل هذه شبهة؟ الذي يعرف في بطائق الائتمان أنها هي مأخوذة من اسمها بطاقة ائتمان، أي تزكية لك أنك أمين، تكون هناك بنك يصرف هذه البطائق، عليها مكتوب اسم الشخص وفيها رمز أو رقم سري لا يعرفه إلا هو، بحيث أنه يذهب إلى أي محل يشتري دينا على ضوء هذه البطاقة، يذهب إلى أي محل يعطونه دينا، ولو أراد كما قال شراء سيارة أو استئجار بيت أو شراء مواد غذائية، أو بعضهم حتى يستعمله في الزواج، يعني يشتري هذه الأشياء دينا على ضوء هذه البطاقة، والمحلات يعطونه دينا، وكلما كانت نقاطه أكثر في هذه البطاقة أعطوه أكثر، يثقون به، وبعد ذلك يسددهم في آخر الشهر. إن لم يسددهم في آخر الشهر فيسدد عنه البنك، البنك الذي صرف له هذه البطاقة يسدد عليه، ثم هو يلزم بقضاء البنك. فإذا قضى البنك خلال فترة، والمشهور أنها من 25 يوم إلى شهر، إذا قضى البنك خلال هذه الفترة التي تكون بعد قضاء البنك عنه، يقضي البنك نفس المبلغ الذي قضى عنه بدون زيادة، فإذا تأخر في قضاء البنك عن هذه المهلة يضاعف عليه البنك زيادة لأجل التأخير. هذا الذي نعرفه من بطائق الائتمان، هو يدفع رسوما حين يخرج هذه البطاقة، يدفع رسوم، ثم يدفع رسوما حين تجديد هذه البطاقة، يجدد في السنة أو في السنتين أو أكثر ويدفع رسوم. وهذه المعاملة بهذه الصورة لا تجوز. قد يقول قائل لماذا لا تجوز؟ أنا لا ألتزم بالربا، أنا أدفع، إنما هذه تزكية فقط البطاقة، من أجل أذهب أشتري من أي محل ثم أقضيه، وإذا تأخرت في قضائه سيقضي عني البنك، وسأقضي البنك خلال الفترة قبل 25 يوم مثلا، فأقضي نفس ما دفع عني ولا يكون هناك أي زيادة. والجواب أن هذه الصورة فيها محذور من وجهين. الوجه الأول أنه التزم بالربا وأقر به وإن لم يفعله، فهو ملتزم في العقد أنه إذا لم يقضي أصحاب المحلات في الشهر يقضي عنه البنك، فإذا لم يقضي البنك خلال فترة معينة يضاعف البنك عليه هذا الدين، فهو التزم بالربا وإن كان لا يفعل الربا، هو أقر هذه المعاملة وهي معاملة محرمة لا يجوز أن يلتزم بها وأن يقر بها. المحذور الثاني أنه الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له، فممكن تطرأ عليه ظروف تجعله يتأخر عن سداد البنك، وإذا تأخر عن سداد البنك سيضاعفون عليه الدين الذي عليه لأجل التأخير فيكون وقع في الربا. إضافة إلى ذلك أن الرسوم التي تكون في أخذ البطاقة والرسوم التي في تجديدها إذا كانت مبالغ كثيرة فأيضا هذا فيه ضرر عليه وفيه غرر،
قد لا ينتفع بهذه البطاقة.

0: طاقة كثيرا ويدفع رسوما باهظة، هذا أيضا فيه نظر. فعلى كل هذه معاملة فيها ربا، إذا كانت بهذه الصورة التي شرحنا فيها ربا، فيها إقرار للربا وفيها وقوع في الربا لما قد يطرأ على الإنسان لا يدري ما يطرأ عليه، فلا يجوز المعاملة فيها. وأنت في بلاد الكفار هم حريصون أنهم لا يفعلون إلا شيئا فيه ربا، يرون فيه زيادة. كفار لا يحرمون شيئا، استلأموا الربا ورأوا أن فيه أرباحا وفي الحقيقة فيه أضرار. ويقول في سؤاله الثاني، يقول: لدي أخ في الثانوية، ونحن ولله الحمد رزقنا الله علما وسنة، ونستمع في بعض الأحيان للدروس والخطب لأهل السنة والجماعة، ولكن أخي هذا يستمع الأغاني والبرامج في التواصل الاجتماعي، ثم ذكر قال مثل بعض البرامج ذكرها وغيرها من التطبيقات التي توجد فيها الأغاني والرقص ومراسلة النساء والعياذ بالله، مع علمه أن هذا الشيء حرام، فيستمر فيها. وكلما أنذره وأقول له: أنت تعرف أن هذا الشيء حرام؟ فيقول: قد كنت أنت كذلك في الثانوية. فأقول له: قد هداني الله وتركتها ولم يكن أحد ينصحني وقد تبت. ثم يقول: إني أصلي وأصوم وأتصدق على الفقراء وأقرأ القرآن كل يوم، وإن شاء الله سأترك هذه الأشياء عندما أتخرج من الثانوية. فما النصيحة؟ فقد تعبت، قال: من نصحه وتحذيره. استمر في نصحه وحذره واجعله يجالس الصالحين. ومن الذي يضمن له أنه سيعيش حتى ينتهي من الثانوية؟ ربما يموت اليوم أو غدا أو بعد غد وهو على معصية الله تعالى. وهذه الأشياء كما ذكر فيها فساد كثير، وربما الإنسان إذا تعلق بها لا يستطيع التوبة منها والخروج منها، الأغاني والرقص ومراسلة النساء، وربما يتعلم أشياء سيئة فيها. قد يكون الإنسان غافلا عن أشياء من المحرمات لا يعلمها، فبمتابعته لهذه الأمور تعلمه الشر. فالنصيحة لو أنه يتقي الله ويجتنب ذلك ويبادر بالتوبة ويجرب لذة سماع القرآن ولذة ذكر الله، والله إن فيها لذة لا تساويها لذة هذه الأمور المحرمة من الأغاني والرقص ومراسلة النساء. فالله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله، فعليه أن يقبل على سماع ذكر الله، سماع القرآن، سماع المواعظ، قراءة القرآن، وسيستفيد من ذلك ويرتاح راحة أعظم من الراحة في هذا الحال. ثم النصيحة لمن هو في بلاد الكفار أن يجتنب المكوث في بلاد الكفار، وهذه الأشياء التي يسأل عنها هي من أضرار البقاء في بلاد الكفار. والعيش في بلاد الكفار لا يجوز للمسلم إلا في ظروف ضيقة، فليس أمر العيش في بلاد الكفار مفتوحا للإنسان على ما يريد. المسلم لا يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا بشروط وضوابط، أن يكون هناك ضرورة أو حاجة شديدة لذهابه إلى بلاد الكفار، وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي تطرأ عليه في عقيدته، وأن يكون عنده ورع وتقوى يدفع به الشهوات التي تعرض أمام عينه في الليل والنهار، فتنة النساء، فتنة الفواحش، فتنة الخمور، فتنة أكل المحرمات، فتن يحتاج إلى دين متين. فكيف الإنسان يعيش في تلك البلدان؟ ضرر عليه في دينه، ضرر على أولاده، يتربون أمام الكفار، يخالطون الكفار، ربما يدرسون معهم في المدارس أو يلعبون معهم في أماكن اللعب، فيتأثر المسلمون بعقيدة الكفار. وأخبرني بعض الأخوة، هو أصله من المغرب، كان قال كان في هولندا يعيش مسلم، قال وكنا ندرس في بعض المدارس، مدارس ملحدة ليس لها دين، قال فذات يوم يسألنا المدرس يقول انظروا في النافذة ماذا ترون، يشير لهم إلى عمارة يقول هذا بيت، ثم يشير لهم إلى سيارة يقول هذا ماذا ترون، يقولون سيارة، ثم يشير إلى شجرة يقول ماذا ترون، يقولون شجرة. فإذا أشار إليهم إلى عدة أشياء موجودة قال هل ترون شيء اسمه الله، قالوا لا، قال إذن ما في شيء اسمه الله، إذا كان الله موجود سنرى مثل هذه الأشياء. قالوا أنا طفل ولا يزال قال هذه المعلومة والشبهة في قلبي حتى هداني الله، وكان بعد ذلك طالب علم في دار الحديث بدمي. فالشاهد يلقن الطفل عقيدة الكفار ويتأثر بأخلاقهم، إي والله يتأثر بأخلاقهم. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة بمعنى كلامه يقول قال والمسلم الذي يخالط الكفار أضعف إيمانا وأشد تساهلا في المحرمات من المسلم الذي لا يخالط الكفار، بينما تجد الكافر قال الذي يعيش بين المسلمين من أهل الذمة أحسن أخلاقا وأسلم اعتقادا من الكافر الذي يعيش بين الكفار. فالمجالسة لها أثر في الأخلاق، يأتي ينظر إلى المسلمين بعد ذلك نظر احتقار. الذي يذهب إلى بلاد الكفار لا يرجع بالعقيدة التي ذهب بها إلا أن يتداركه الله. كل من ذهب إلى بلاد الكفار يرجع بعقيدة وفكر ونظرة وأخلاق غير الأمور التي ذهب بها من بلاد المسلمين. فالمسلم الذي في بلاد الكفار عليه أن يرجع إلى بلاد المسلمين ولا يبقى أسيرا لشيء من الأموال، شيء من مصالح الدنيا في بلاد الكفار. إضافة إلى ذلك أننا نسمع أنه في أمريكا يحصل اعتداء كثير على المسلمين وقتل وإهانة لهم، وكثير ما يحصل قتل للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول امرأة عندها مال للحج فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة. أخ يقول بعضهم يقول لا ينبغي للإمام أن يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ثم يقرأ من أولها في الركعة الثانية خصوصا في الفريضة مع الجواز في النافلة، فما صحة ذلك؟ هذا يسميه بعضهم بالتنكيس، والتنكيس أي القراءة عكس، ويختلف التنكيس، إما تنكيس سورة كاملة يقرأ سورة في الركعة الثانية يقرأ السورة التي قبلها، يقرأ الأولى المتأخرة ثم يقرأ التي قبلها، وهذا جائز قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. إذا كان سورة كاملة يقدم المتأخرة ويؤخر المتقدمة فهذا جائز. الثاني تنكيس بالآيات، يبدأ بقراءة آخر آية في السورة، ثم يقرأ الآية التي قبلها، ثم الآية التي قبلها، وهكذا في نفس الركعة، فهذا لا يجوز. وهذان الصورة هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح. والصورة الثالثة وهي التنكيس، يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، وفي الركعة الثانية من أول السورة كسورة البقرة مثلا، يقرأ في الركعة الأولى الآية الأخيرة منها، وفي الركعة الثانية الآية الأولى منها. فهذا كرهه كثير من العلماء، قالوا لأن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وهو خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان المعلوم من حاله إذا قرأ يبدأ بقراءة أول السورة ثم يقرأ من آخرها، ولا يبدأ بآخرها ثم يقرأ أولها. فإذن هذه ثلاث صور: صورة جائزة ما يسمى بالتنكيس بالسور، قراءة السورة المتأخرة في الترتيب في الركعة الأولى ثم في الثانية المتقدمة، قلنا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأيضا فعله متى من يذكر دليلا في صلاة العيد حين قرأ في الأولى القمر وفي الثانية قاف وهي قبلها. وأما التنكيس الآية آية الأخيرة ثم التي قبلها ثم التي قبلها في نفس الركعة، فهذا لا يجوز، لأنه تغيير لترتيب القرآن وتناسب الآيات. والثالث هو الذي سبق الإشارة إليه، والذي سأل عنه السائل، قراءة في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الثانية من أولها، هذا كرهه كثير من العلماء، وقد ذكر هذه الأنواع وتكلم عنها النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. وفيما أذكر أنه ذكر صورة رابعة. بقي هنا مسألة نبه عليها شيخ الإسلام، وهي اعتياد الإمام أن يقرأ في صلاته من آخر السور كما هو حال كثير من الأئمة، أن يختار آخر السور. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد وغيره أنهم كرهوا اعتياد ذلك، منهم من كرهه مطلقا، قال يكره أن يقرأ الإنسان من آخر السورة لأن هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، المعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من أول السور. ومنهم من كره الاستمرار على ذلك، لم يكرهه مطلقا، قال يجوز، لا كراهة فيه إذا كان أحيانا، وأما إذا كان دائما ويستمر فيه فهذا مكروه. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كان ذلك على سبيل الاستمرار فهذا مكروه، لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنك تجد كثير من الناس اعتاد هذا، بل يأتي في صلاة واحدة يقرأ من آخر هذه السورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ من آخر السورة التي بعدها. وهذا كما سبق الاستمرار عليه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخون يقول كلف ثلاثة أشخاص لجمع مال للمسلم، وهؤلاء الثلاثة الأشخاص قالوا هذا المال الذي سنجمعه سنأخذ عليه 30%، فهل يجوز لهم أن يأخذ هذه النسبة من المال؟ لا يجوز لهم أن يأخذوا ولا شيئا واحدا من هذا المال الذي يجمعون لصالح المسجد. فالمال الذي يجمع لصالح المسجد يصير لصالح المسجد، وليس لمن يجمع ويسعى في جمعه حق أن يأخذ منه شيئا، وإذا أخذ منه شيئا يكون أخذه حراما.
1: وأخ يقول ما رأيكم فيما حصل اليوم في الساحل من انسحاب لقوات العمالقة؟ بلغنا الإخوة في الصباح مع الظهر أنهم أمروا من ينسحبوا من بعض المواقع، ليس من كل الحديث، من بعض المواقع منها، وأنهم قد جهزوا للخروج وأحرقوا بعض الخيام، سحبوا بعض سلاحهم الذي كان هناك، ثم أخ أخبرنا بعد العصر أنه أتاهم أمر حتى الذين قد وصلوا المخاء بالرجوع إلى أماكنهم التي كانوا فيها، فالله أعلم بحقيقة الحال وما الذي يقرون عليه. وعلى كل فهذا مما يطمن الإنسان في قتال الرافضة أكثر، والله إن هذا لا يخذل ولا يكسر نفوس المقاتلين، بل ينبغي أن يقوي عزائمهم أكثر، لأنهم يرون انحيازا واضحا مثل هذه المواقف من الكفار إلى الحوثيين، ومحاربة لمن هو واقف في وجوه الرافضة الحوثيين. فواضح جدا توقيف القوات التي هي مهاجمة للحديدة من الدخول إلزام من دول الكفر من أمريكا وبريطانيا وأمثالها، ثم أمرهم الآن بالانسحاب من تلك المواقع إلزام من دول الكفر، بالمقابل السماح للحوثيين بدخول مأرب وإلزام جميع الجبهات بالتوقيف. ماذا يفيد هذا؟ يفيد إذن شيء واضح كالشمس، أن أمريكا ودول الكفر في صف الحوثي، هم الذين يؤيدونه ويحاربون من يقف ضده. إذن فهذه حرب المسلمون حين يحاربون الحوثي، هم يحاربون أمريكا التي تريد تثبيت الرفض في بلاد اليمن. فوالله إن هذا لا يكسر نفس المقاتل، بل هذا يزيد المقاتل قوة ويزيده بصيرة وتصميما وثباتا على ما هو فيه. حرب واضحة إسلام وكفر، بدلا من أن كانت أمريكا ترسل بالجنود والسلاح إلى دول المسلمين وحصل لها بهذا خسائر كبيرة، كما خسرت في أفغانستان خسائر طائلة من الجنود والعتاد والأموال، بدلا من هذا كله استعملوا الرافضة فأقاموهم للقتال ودعموهم ماليا وسياسيا ومعنويا وكل الدعم. نعم هذا مؤلم على النفوس، بلدان حررت بتضحيات، بلدان حررت من الرفض بجهود كبيرة وجهود عظيمة، أزهقت أرواح، سفكت دماء، بذلت أموال وجهود طائلة، ثم في عشية وضحاها يقال للمجاهدين انسحبوا منها. هذا مؤلم لا شك، لكن هو يوضح حقيقة مهمة، هذا في فائدة، أنه يوضح حقيقة هامة جدا، أن حرب الحوثي هي حرب أمريكا. فهو كاذب حين يقول الموت لأمريكا، لا، بل أمريكا هي أمه الحنون التي تدافع عنه وتدفع به وتدعمه. فهذا هو أن المقاتلين لا يثنيهم ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل الرافضة ومن يدفع بهم على المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يهزمهم ويهزم من يدفع بهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: أخي يسأل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل هو صحيح أم ضعيف؟ أرجح طرقه مرسل، عن علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روي مرسلا موصولا، ولكن المرسل أرجح، رواه الزهري فيما أظن وغيره كذلك.
1: أخن يقول محقق في كتاب الدراري حسن بن نور المروعي، ما حاله؟ أما من حيث التحقيق فهو يعني لا يعتمد عليه في التحقيق، متعنت ويضعف أحاديث قد صححها العلماء، بل يضعف أحاديث، يقدح في أحاديث الصحيح في مسلم وغيره، ويضعف أحاديث كثيرة ولا يستوعب، فلا يعتمد على تحقيقه. قد تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله قديما حين أرسل له رسالة في نقد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ضعف أكثر أحاديثها، فقال الشيخ الألباني رحمه الله بمعنى كلامه، قال: هذا الرجل ينقد الأحاديث على طريقة أهل الأهواء، وهو كان ما زال في دمشق. وقال عنه، قال: هو شخص أراد أن يطير ولما يريش، أي ولم يكن معه ريش يطير به، فلا يعتمد على تحقيقه. وهو أيضا من المتحزبين الذين خرجوا على أهل السنة وتكلموا فيهم، ولا أدري حاله الآن إيه. وكان في دماج يعني عنده إعجاب بنفسه أنه هو الرجل القوي في المصطلح وفي الحديث، معجب بنفسه، وفي الحقيقة تحقيقاته ضعيفة. أنا عندي نسخة، هذا الذي عليه تحقيقه باعتبار اشتريتها قديما نسخة وهو في دماج، فحين تمر بالأحاديث أقارن بعمله وتحقيقاته تجد مخالفات كثيرة وقصور في البحث، على أنه انتقد محقق الدراري الأول محمد صبحي حلاق أظن في 60 صفحة انتقده، يعني انتقده في نحو 45 صفحة انتقاد للتحقيق الذي قبله، مع أنه على انتقادات كثيرة هو أيضا. فلا يعتمد طلاب العلم على حكمه على الأحاديث تحقيقاته.
0: أخوني يقول: ما هو الصحيح في تحصين الطفل وكيفية ذلك؟ يحصن بالمعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن من الجان ومن عين الإنسان ببعض التحصينات، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا في السنن. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: من المهم أن الإنسان إذا أخرج أولاده يحصنهم، فإن العين حق، وقد تصيبه عين يتضرر بها، والعين قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فرأى جارية في وجهها سفعة سواد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، والنظرة هي العين من الجن، فقد يصيبون بالعين، فالتحصين مهم. مهم للطفل وللكبير وللقارئ، تحصين والأذكار من المهم جدا. وكان أخ في زمن الشيخ رحمه الله في دماي، ذكي قوي في الحفظ، كان يقرأ الشيخ أحاديث، وفي كل أسبوع يسمع الشيخ للطلاب الأحاديث التي قرأها في الأسبوع كله، فكان واحد يقوم ويقرأ كل الأحاديث سردا لا يغلط فيها. فذات يوم بدأ يقرأ سقط مباشرة، أصيب بعين. وأذكر مرة أخ قام يقرأ قصيدة، وهو أخ صغير قد قتل رحمه الله وغفر له، بين يدي شيخنا يحيى، وكان صغير الجسم فصيحا، فقام يقرأ قصيدة فلم يستطع أن يكملها، يعني انخنق وضعف صوته، وفي أول الأبيات في غاية الفصاحة وفي آخرها ضعف ولم يستطع إكمالها. فالعين حق، ولا يشترط في العين أن تكون من إنسان خبيث، فقد تكون من خبيث أو معجب، إما عين خبث نظرة خبيثة أو عين نظرة إعجاب دون أن يبرك وأن يقول اللهم بارك أو بارك الله في ذلك الشيء، فتصيبه العين. وهنا يقول: ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ وإذا كان القول الصحيح أنها الصحف التي بأيدي الملائكة، فهل يجوز للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر أن يمسوا المصحف؟ أما الصحيح في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به الملائكة كما يدل عليه سياق الآيات، وهذا قول عامة العلماء عامة المفسرين أن المراد بهم الملائكة. وأما مس المصحف الجنب والحائض والمحدث فهذا تبين أدلة أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكما كان عليه هدي السلف أن إذا أحدث الواحد منهم نهوا عن مس المصحف، بل كان السلف يفعلون ذلك حتى مع أولادهم الصغار تعليما لهم، من أحدث وفي يده المصحف يأمرونه بالوضوء، لا أنه واجب عليه ولكن تعويد له على الخير. أيضا في هذه الآية إشارة إلى ذلك كما قال العلماء، قالوا: وإن كان المراد بهذه الآية الملائكة، إلا أن ذكر هذا الوصف قول المطهرون إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم يمسه المطهرون، فلم يقل الله تعالى: لا يمسه إلا الملائكة أو الملائكة الكرام أو الملائكة المقربون، بل اختار وصف المطهرين: لا يمسه إلا المطهرون. فذكر هذا الوصف وهو قول المطهرون إشارة إلى أن هذه الصحف هذا القرآن يمسه أهل الطهارة، وتبين كما سبق الأدلة الأخرى. أخ يقول: ما هي التعزية الصحيحة لأهل الميت؟ التعزية يقول العلماء: التعزية هي التسلية لفظا ومعنى، فهي بوزن تسلية وهي بمعناها، فالتعزية هي التسلية، فكل كلام يتسلى به أهل الميت فهو تعزية. ولذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا يقال له أبو حسان، مات له ولدان، فلقي أبا هريرة فقال: إنه قد مات لي ابنان،
1: فهل عندك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أبويه فيأخذ بصنف الثوب أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فأبو هريرة الآن سلاه بذكر فضيلة من مات له ولد صغير، فهذا يطيب نفسه ويسليه، هذه تعزية. فلو مات الإنسان ميت على سنة وصلاح وخير، فجاء إنسان يذكر له فضيلة من يموت على الصلاح، هذه تعزية وليست تعزية؟ هذه تعزية. ورد في السنة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وإن كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والطفل لا يزال في سياق الموت قبل أن تخرج روحه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلى ابنته، ولكن هو تسلية، فهذا تعزية، صح قوله أيضا بعد الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على هذا الكلام يواسيها به ويقول: إن لله ما أخذ، والميت أخذه الله، ولو ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذا أصح ما ورد في التعزية فيما أعلم، أصح حديث ورد في التعزية هو هذا الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أما قول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، فهذا هو من كلام بعض العلماء، ليس بحديث بل ولا حتى أثر عن السلف، وإنما ذكره العلماء في كتب الفقه، وهو مما ذكره الحنابلة في كتبهم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وهو من باب التسلية هذا والدعاء، فإذا كان يحصل به تسلية فهذا جائز. فكل ما يحصل به التسلية لأهل الميت فجائز. أخن يقول: المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ وهل صحيح أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أولا، المأموم يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام، وهذا هو الأصل في أفعال المأموم أنها بعد قراءة الإمام، بعد أفعال الإمام. فإذا قرأها بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة كاملة ثم أمن والمأموم شرع في قراءتها، فهذا أولى. أولا ليستغل وقت سكوت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى، يستطيع القراءة فيه. ثانيا ليستمع إلى قراءة الفاتحة من الإمام، فإن قراءة الفاتحة ركن، فاستماعه لقراءة الركن أولى من استماعه لقراءة ما ليس بركن. وإذا قرأها بين قراءة الإمام، بين قراءة الإمام للآيات يجزئه، الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول المأموم: الحمد لله رب العالمين، قل الرحمن الرحيم، فيقول: الرحمن الرحيم، يجزئ هذا. لكن الأفضل أنه يقرأها إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة لما سبق. وأما السؤال الثاني: هل صحيح أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هذا مذهب لبعض العلماء، وأقوى ما استدلوا به حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو حديث مختلف فيه، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، صح عن بعض الصحابة أنه يقول به أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية. والقول الثاني أصح،
0: أن عليه القراءة، وهو قول أيضا قال به بعض الصحابة، ودليلهم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا في صلاة وقائم مع الإمام وبإمكانه القراءة فيلزمه القراءة. يدل عليه أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ رجل بعده بسورة بعد الفاتحة، وهي صلاة جهرية، فداخل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ أحد منكم بسورة كذا وكذا؟ قال بعض الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أصرح ما يكون أن الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية، وإنما الذي لا يقرأ ما بعد الفاتحة، فما بعد الفاتحة منهي عنها أن يقرأه المأموم في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فواجب عليه قراءته. فالقول الصحيح أنه يلزم المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ سورة الفاتحة. أخ يقول: من قام يصلي نافلة وكبر الإمام لصلاة الجنازة، هل يقطع صلاته ويكبر ويصلي مع الإمام الجنازة؟ لا، لا يقطع صلاته، لأن صلاة الجنازة لا تفوت، ممكنه إدراكها بعد ذلك، يصلي صلاته يتمها، فإن أدرك الإمام وهو يصلي على الجنازة صلى معه ما أدركه وقضى الباقي، وإن لم يدرك الإمام يستطيع أن يصلي على الجنازة بعد ذلك ولو يصلي على القبر. أخ يقول: هل إذا صلى الإنسان على جنازة ولم يتبعها يحصل له الأجر الذي في الحديث: ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، وهل تدخل المرأة في ذلك؟ الحديث فيه: هل تبع منكم من، هل أحد منكم تبع اليوم جنازة؟ ففي تبع، والذي يصلي على جنازة هو أيضا على خير. وكما سبق أن نبهنا قبل أن المراد بهذا الحديث: من أصبح منكم اليوم صائبا، من تبع منكم اليوم جنازة، من تصدق منكم اليوم بصدقة، أن المراد بهذا الحديث أي الحرص على الخير، فلا تجتمع هذه الخصال التي هي متفرقة، منها ما هو خاص بنفسه، ومنها ما هو متعدي إلى غيره، ومنها ما هو حق المسلم على المسلم، أي لا تجتمع هذه الأمور وهذه الأعمال والصالحات في إنسان إلا وهو حريص على الخير. طاعات قاصرة أي نفعها على المتعبد كالصيام، طاعات متعدية النفع نفعها للغير والصدقة، طاعات هي من حق المسلم على المسلم، عيادة المريض، اتباع الجنازة. فإذا لا تجتمع هذه الطاعات مع اختلاف أصنافها إلا في إنسان حريص على الخير. نعم، قد تجد إنسانا منكبا على الطاعة لوحده بمفرده، ويغفل عن الطاعات التي نفعها متعدي. في الجانب الآخر قد تجد إنسانا ساعيا في نفع الناس وإيصال الخير إليهم، ويغفل عن الأعمال التي فيها صلاح لقلبه وخلوته بربه وفي نفع له، وهكذا قد يغفل عما هو حق لأخيه المسلم
1: فإذا اجتمعت هذه الصفات في إنسان في يوم واحد معنى أنه حريص على الخير من جميع جوانبه، فهذا هو المراد بالحديث، المراد الحث على الحرص على الخيرات المتنوعة.
0: أخ يقول: هل أذكار الركوع والسجود وكذلك تكبيرات الانتقال واجبة أو أركان؟ وهل تصح صلاة من لم يأتي بها؟ هي واجبة، وأنا لا أعلم من قال إنها ركن، إنما اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، والصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإذا التسبيح، الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإذا كانت الصلاة هي التسبيح والتكبير فهذا يدل على وجوب التسبيح والتكبير في الصلاة. أخ يقول: هل الجزية تقبل من كل كافر أو من أهل الكتاب فقط؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، والأدلة تدل على أنها تقبل من كل كافر. قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، من مجوس هجر، والمجوس ليسوا من أهل الكتاب. قد أخذت الجزية من اليهود، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية من النصارى وهم من أهل الكتاب، وأخذ الجزية من المجوس، والمجوس ليسوا أهل الكتاب، وما جاء أنهم أهل الكتاب فهذا غير صحيح، جاء أنه كان لهم كتاب وأن ملكهم تزوج بابنته فرفع ذلك الكتاب عنهم، هذا غير صحيح، فالمجوس ليسوا أهل الكتاب. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وحجة من قال إنما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فقط، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من المشركين، من مشركي العرب، بل ألزمهم بالإسلام ولم يقبل منهم جزية. والجواب عن هذا أن قتاله للمشركين كان قبل أن تشرع الجزية، فلم تكن قد شرعت الجزية حين قاتل المشركين، فلذا لم يأخذ منهم الجزية، والله أعلم. أخ يقول: هل الزاني إذا تاب لا ينكح إلا زانية؟ ليس كذلك، ومعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زاني أي لا يزني إلا بزانية، هذا معناه، الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زاني أو مشرك، وأما إذا تاب فليس بزاني، ولا يجوز الزواج بالزانية قبل توبتها، قال الله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يحل للإنسان أن يتزوج زانية قبل توبتها.
1: أخ يقول: هل حديث من مشى في يوم الجمعة له بكل خطوة عمل السنة صيامها وقيامها صحيح؟ نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يتكلم، خمس، غسل واغتسل، ومعنى غسل واغتسل أي على التأكيد التنويع، أي اغتسل وغسل جسده وتنظف، مثل قوله بعده: وبكر وابتكر، أي يبكر ليس يأتي في أي وقت. ومشى ولم يركب، مشى من بيته مشيا. ودنا من الإمام، الصفوف الأولى. وأنصت ولم يتكلم، كانت خطواته له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.
0: أخ يقول: هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي؟ هذا في تفصيل. إذا كان الأمر طارئا طرأ له أمر لا بد أن يستخير الله تعالى فيه في وقت النهي، فهذا يجوز له وتكون في هذا الحال من ذوات السبب، لأن لها سببا لا بد منه. وإذا كان الأمر ليس طارئا بل يمكن تأخيره فلا يصلي في وقت النهي، لأنه يمكن أن يصلي هذه الصلاة في غير وقت النهي، وليس هناك سبب يلجئه إلى الصلاة في وقت النهي.
1: أخ يقول: هل طلاق الغضبان مثل قضاء القاضي؟ على ما سبق تفصيله، ثلاث صور: في ابتداء الغضب يقع، وفي غايته إذا كان لا يشعر بما يقول لا يقع طلاقه، وفي الوسط الذي يحمله الغضب أن يقول ويفعل ما لا يريد أيضا لا يقع طلاقه على الصحيح، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في بحث له في هذه المسألة، سماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، له رسالة في ذلك قرأنا منها في درس الطلاق في درسنا هذا. أخ يقول: قول البغوي رحمه الله وفي الآية اختصار مجازه كذا وكذا إلى آخر، هل في القرآن مجاز؟ القول الصحيح الذي هو قول كثير من أهل العلم ومن المحققين أن المجاز لا يوجد في القرآن، فإن المجاز يصح نفيه، يعني إخبار بشيء يصح نفيه باعتبار الحقيقة. فمثلا تقول جاء الأسد وتريد الرجل الشجاع، فيصح نفيه على الحقيقة، يصح أن إنسان يقول لم يأتي أسد ولم يأتي الأسد أي حقيقة. فإذا جعلنا كذلك معنى أن في كلام الله تعالى أخبار يصح نفيها، وأمور يجوز حملها على خلاف ما هي عليه، وهذا قول باطل في كلام الله، وهذا من أظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه باعتبار الحقيقة. فلذا كان قول كثير من أهل العلم أن المجاز غير موجود في القرآن، وقد ألف الشنقيطي رحمه الله رسالة دفع جواز المجاز أو نحو ذلك فيما أنزل للتعبد والإعجاز، أي دفع وجود المجاز في القرآن. مع أن كلام الشنقيطي فيه يعني فيه كلام منطقي كثير قد يصعب فهمه على كل قارئ في تلك الرسالة، ولابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فصل جميل وأوضح من كلام الشنقيطي وأيسر منه في دفع المجاز وبيان بطلان وجوده في القرآن.
0: أخ يقول: هل يجوز أن يتم توزيع الإرث قبل الموت؟ أما الورثة أنهم يوزعونه والمورث حي بدون رضاه هذا لا يجوز، فإنه لا يزال مالا له، ومن شروط قسمة الإرث موت المورث، إذا كان يقسمه الورثة بدون رضا المورث المالك فلا يجوز ذلك. وإن كان المراد أنه يقسمه هو في حال حياته فهذا جائز، ولكنه لا يسمى إرثا، الإرث ما تركه الميت بعد موته، هذا يسمى عطاء عطية. فإذا أعطى كل واحد شيئا ونجز له تلك العطية وعدل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا جائز، مع أن الأفضل أن يتركها كما قضى الله تعالى فيها، فإنه قد يعطي أمواله لأولاده ويفتقر بعد ذلك ويحتاج، ولا يجد أولادا بارين يعتنون به، أو يموت بعضهم قبل موته. معلوم أن الوارث إذا مات قبل المورث ليس له نصيب ولا يكون وارثا، فالأفضل أن يتركها كما شرعها الله تعالى تقسم بعد موته. فإن رأى مصلحة في تعجيل قسمة ذلك، يعلم مثلا أن أولاده مختلفين بينهم عداوة وشحناء واختلاف، أو يعلم أن بعضهم ظالم وهو متسلط على الآخرين وقد يحرم الآخرين من حقهم، وأعطى كل واحد شيئا من مال مع العدل بينهم، فهذا جائز.
1: وأخ يقول: هل يقرأ في صلاة الجنازة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟ لا أعلم دليلا على ذلك، والدليل إنما جاء في قراءة الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ويقتصر عليها ولا يقرأ شيئا غير الفاتحة بعد قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى. أخ يقول: امرأة مات زوجها ولم تعلم بذلك إلا بعد شهرين، فهل عليها أن تعتد شهرين وعشر أيام أم أنها تعتد من أول العدة أربعة أشهر وعشر؟ تبدأ بالعدة منذ تعلم بالوفاة، إذا مات زوجها قبل شهرين ولم تعلم إلا بعد شهرين أنه مات، فتبدأ عدتها من حين بلغها خبر وفاته وإن كان قد مات قبل ذلك، لأنها قبل ذلك لا تعلم أنه ميت ولم تعتد.
0: أخ يقول: إذا اتصل رجل إلى البيت ولا يوجد في البيت إلا النساء، فهل يجوز للمرأة أن ترد على الجوال؟ من حيث الجواز جائز دون خضوع بالقول، ولكن ليس من الضرورة أن ترد المرأة، ليس من الضرورة، تترك الجوال بدون رد، وإذا ردت دون خضوع في القول فهذا جائز. أخني يقول: إذا تعمرت صلاة الاستخارة في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل وآخر ساعة يوم الجمعة، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم هذا الفعل صحيح، فيتحرى أن يكون الوقت الذي يستخير فيه مما يجاب فيه الدعاء. وأخني يقول: هل يشترط رفع اليدين بعد صلاة الاستخارة؟ يستحب ذلك، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء.
1: أخ يقول: إذا جاء رجل فقير يريد منك دينا وهو مقصر، فما هو الأفضل، أن تعطيه دينا أو تعطيه صدقة وأنت تعرف أنه لا يستطيع يقضي؟ لا شك أن الحال هنا الأفضل أن تعطيه صدقة إذا كنت قادرا عليه، وإذا كان يصيبه إحراج من ذلك، بعض الناس يكون عفيفا يريد يستدين وأنت تعلم أنه لا يستطيع القضاء، أعطيه دينا ثم سامحه به حتى لا يمتنع من أخذه، وهذا لا شك أفضل وأعظم أجرا. فالصدقة هي صدقة بالمال كله، الدين أيضا فيه أجر لمن احتسبه، وقد جاء في حديث ابن مسعود وهو مروي من أكثر من طريق أن الدين يجري مجرى نصف الصدقة، من أعطى أخاه دينارا أو درهما دينا مرتين فكأنما تصدق عليه به، أعطاه إياه دينا مرتين، أي فدين مجرى نصف الصدقة، يكون كأنما تصدق عليه بنصف ذلك الشيء الذي أعطاه إياه دينا، فالدائن يحتسب ذلك. ولا شك أن الصدقة أفضل لأن الأجر فيها كامل. أخ يقول من مات وعليه دين وقبل أن يموت أوصى أخاه بأن يقضي دينه.

0: ردت عليه جلدته، فهذه الزيادة الآن برددت عليه جلدته زيادة ضعيفة، تفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، وكل الرواية يروون الحديث بدونها. أخو يسأل قال سألني بعض العوام هذا السؤال، أنه قال يجامع زوجته ولا ينزل، فهل عليه غسل؟ قال لأنه لا يغتسل، وما حكم الصلاة التي كان يصليها قبل؟ نعم واجب عليه الاغتسال وإلا ينزل. وأما حديث إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من نزول المني، فهذا الحديث منسوخ، منسوخ في حق من جامع زوجته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا في رواية مسلم. فالغسل واجب عليه وإن لم ينزل. الصلوات التي صلاها قبل وهو جاهل لا يعلم بالحكم ليس عليه فيها شيء، إذا كان لا يعلم أن هذا الأمر يوجب الغسل، ولكن عليه أن يجتهد في الإكثار من صلاة النافلة، فإنها تجبر ما فات من الفريضة. أخ يقول إذا قذف وكان صادقا وليس عنده شهود هل يكون فاسقا ولا تقبل شهادته؟ نعم، أي يعامل بهذا في الظاهر، أما في الحقيقة فلا. ولذا قال العلماء وإليكم الكاذبون، قالوا أي في حكم الله، ولذا قيدت الآية فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، فجعلهم كاذبين عند الله أي في حكم الله. ولكن الذي يرى الزنا وهو وحده لا يتكلم، إنه إذا تكلم لابد من الحد في ظهره، إما أنه يأتي بأربع شهود وإلا حتى لو هناك ثلاثة رأوا يسكتون، ما معهم إلا أن ينصحوا هذا الذي رأوه بالفاحشة، ينصحونه يذكرون بالله، وأما إذا تكلموا فيجلدون. لماذا؟ أي لتكون الأمور منضبطة، لا يتجرى فلان على فلان يقول رأيته يزني، سيحصل فساد للناس، فلذا شدد في هذا الحكم حتى لا يتجرى أحد على أحد. أما لو كان كل من جاء يقول رأيت فلان يزني قوله مقبول، سيتعادى فلان وفلان فيذهب يشهد عند القاضي أنه رآه يزني. أخ يقول إذا كان عند شخص شهادة وصاحب الحق لا يعلم بها، ولكن عند صاحب الحق شهود آخرون، فهل لهذا أن يعرض شهادته مع أنه يوجد غيره يقوم بشهادته؟ لا، هذا يكون حتى تطلب منه، ما دام هناك شهود آخرون يعلمهم صاحب الحق فتكفي شهادته. إنما هذا الذي يرغب أن يبادر بها، الذي يخشى إن لم يشهد أن يضيع ذلك الحق، وألا يجد صاحب الحق من يشهد له. وأخ يقول إذا كان عندي دين لإنسان وأنا نسيت وهو لم يذكرني، فما الحكم في ذلك وهل أنا آثم؟ أما مع النسيان فلا، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالدين، إذا استدان شيئا كتبه، فإن صاحب المال قد يسيء به الظن إذا استدان منه ولم يقضه، قد يسيء به الظن ويقول أن فلانا متساهل في أموال الناس ويأخذ أموال الناس ولا يردها، فعليه أن يكتب، ولكن ما دام ناسيا فليس بآثم. وهكذا ينبغي لصاحب المال أنه يذكر أخاه إذا كان عليه دين حتى لا يسيء به الظن، فقد ينسى فعلا، قد يحصل عنده نسيان، يأخذ الشيء على عجل أو في مكان لا ينتبه له، فإذا ذكره صاحب المال لا يضر ذلك.
1: لا سيما الذي هو حريص على حق

0: حقوق الناس إذا ذكر صاحب المال يفرح به، فلا يتعجل ويسيء الظن بأخيه أنه متلاعب بالأموال أو أنه لا يرد حق الناس، ومحتمل أنه نسي فيذكره، فإذا ذكر وبعد ذلك تلاعب هنا له حق أنه متلاعب. أخ يقول: إذا مات الرجل قبل أبيه فهل أبناء هذا الميت يرثون من جدهم؟ مع العلم أن للأب أي الجد أبناء أي إخوة للميت، إذا كان كذلك فلا يرثون، يصيرون محجوبين بأعمامهم ولا يرثون. يجوز لجدهم أن يعطيهم شيئا في حال حياته أو يوصي لهم بشيء بعد موته، جائز. وأما أنهم يرثون إرثا فلا. أخوني يقول: إذا وجدت شيئا ثمينا أو ثمنه غاليا، إذا أخذته أعرفه عاما، وإذا لم أخذه يأخذه غيري ولا يعرفه، فما الحكم؟ نعم تأخذه، يشرع لك أن تأخذه إذا كان سيضيع، والأفضل أن تأخذ في هذه الصورة وتعرفه عاما، فإن جاء صاحبه وإلا فلك أن تنتفع به، وإن انتفعت به بعد مرور السنة من التعريف فأنت ضامن، إذا جاء صاحبه يوما من الدهر فأنت ضامنه. أخ يقول: أذهب لأرض المعركة ثم أحس بالخوف الشديد والأوهام والوسوسة، فما هي النصيحة؟ وأنا والله أني أحب الشهادة في سبيل الله. هذا من الشيطان، وربما يكون هذا الأمر في أول الأمر، يعرض للإنسان هذا الشيء إما في أول أيام يدخل فيها المعركة، نعم قد يعرض له، أو في بدء دخوله المعركة، ولكن إذا دخل يجد السكينة. وهذا ملاحظ أنه كلما اشتد على الإنسان أمر في المعركة كلما ازداد سكينة. وعند الناس مثل يقولون: قارب الخوف تأمن. ربما يكون الذي في الصف الأول بعد ذلك أأمن وأشرح صدرا من الذي في البيت، الذي في البيت يكون قلقا قد احترق قلقا، وذاك في غاية الطمأنينة، فهذا مجرد. ويسأل الإنسان ربه الثبات، يدعو الله تعالى بالثبات، ثبات القلب. ولكن في الغالب أن هذا يعرض للإنسان في أول أمره أو في بداية معركة، فإذا استمرت ثبت، نزلت عليه السكينة وارتاح، ولا سيما إذا ذكر الله وكبر. أخ يقول: أشكلت علي مسألة أنه لا ينوع في الأذكار في الركن الواحد كالسجود مثلا، فهل إذا سبحت التسبيح المعروف في السجود لا يجوز أن أزيد عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ وكيف بحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهد في الدعاء؟ نحن نتكلم عن الذكر لما تكلمنا في الدرس الماضي قبل الفترة، لا عن الدعاء، فالدعاء مشروع يدعو ما شاء، لكن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله مما صح عنه في سجوده كان يقول: سبحان ربي الأعلى، وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فالأصل أنه لا يجمع بينها في سجود واحد، أي التسبيح الذي هو ذكر السجود، بل يقتصر على واحد منها، هذا الأصل. وأما الدعاء بعد أن يأتي بهذا الذكر فله أن يدعو بما شاء، له أن يدعو بما شاء، بل هو مرغب في الدعاء. أخوني يقول: الذي يترك واجبا سهوا في الصلاة وهو مأموم فهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو وهو مأموم، ما دام سهى وهو خلف الإمام فلا يسجد للسهو متابعة للإمام، فإن الإنسان يتابع الإمام، قد يترك بعض الأمور الواجبة عليه لقصد متابعة الإمام، ومن ذلك إذا سهى في صلاته وهو مأموم فلا يسجد للسهو. ويقول أيضا: الذي ينفق على أهله ويحتسب الأجر هل بكل نفقة يستحضر النية؟ لأنه قد ينسى، يحتسب عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على أهله نفقة يحتسبها، فيحتسب أنه ينفق على أهله لإعفافهم، لإعانتهم على طاعة الله، لكف وجوههم عن الناس، لتقويتهم على القيام بالعبادات، ينفق عليهم بهذه النية الصالحة قياما بما أوجب الله عليه، فهذه نية صالحة يؤجر عليها. ويكفي أنه يحتسب في النفقة عموما. ويقول: من أتى شيء من الصدقة وتصدق من هذا الشيء هل يكون له أجر؟ نعم يكون له أجر، لأنه إذا تصدق عليه بشيء صار مالكا له، وإذا صار مالكا له معناه أنه تصدق بشيء من ماله فيؤجر عليه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: ما شاء الله.
3: أحد الأخوة أرسل إلينا بهذه الورق، وهو الكتاب بعنوان يا بنتي بقلم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي. يقول فيه: أما كشف الوجه إن كان لا يتحقق بكشفه الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها فأمره أسهل، ولعله أهون من هذا الذي نسميه في بلاد الشام حجابا، وما هو إلا ستر للمعايب وتجسيم للجمال. والصفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله الوجه ليس حراما متفقا على حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأولى، وكان ستره عند خوف الفتنة واجبا، أما الاختلاط فشيء آخر وليس يلزم من السفور إلى آخر المرة. ما أدري رأي سماحتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا ريب أن الحجاب أمر مطلوب، وأن تستر النساء من أسباب السلامة من الفتنة والبعد عن الخطر. وقد اختلف العلماء في ستر الوجه والكفين، هل يجب على المرأة أم لا يجب، على قولين معروفين لأهل العلم. والصواب من ذلك أنه يجب الحجاب، وأن الأدلة التي دلت على الحجاب تعم الوجه وغيره. وكان المسلمون في أول الأمر لم يجب عليهم الحجاب في الوجه والكفين، وكانت المرأة تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فوجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء من يدن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء يوقع على الرأس والبدن والوجه يعم ستر المرأة، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. فأمر بإخفاء الزينة وعدم إبدائها، والوجه من أعظم الزينة. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيلة في سترها. والمقصود أن الصحيح والواجب هو الستر، وأن ما قاله الشيخ علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح، قول ضعيف. والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالكحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من الفتنة. وإنما خلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت استرجاع صفوان المعطل خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب أمرنا بتخمير الوجوه، وأن الوجه من الزينة التي تحجب وتستر. وكل إنسان يعرف أن وجه المرأة هو عنوان جمالها أو ضد. نعم. وأما الاختلاط فأمره أشر، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب في الدراسة هذا منكر، شره عظيم. كل البنت تجلس مع الشاب على منصة التعليم على كرسي التعليم هذا فيه الخطر العظيم. هكذا وجود السكرتيرات مع الرجال في المكاتب، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. فالواجب لا شك على ولاة الأمور منع ذلك، وأن يكون عمل المرأة خاصا بالنساء عملها في ميدان النساء وعمل الرجل في ميدان الرجال، هكذا يجب. المرأة تكون للنساء طبيبة وممرضة وغير ذلك، ويكون الرجل للرجال في كل مكان. هذا الواجب في الطائرات وفي السيارات وفي القطارات وفي المستشفيات وفي المكاتب وفي كل مكان، يجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال. هذا هو طريق السلامة، هو طريق الحشمة، وهو الطريق الذي نبه عليه الرب عز وجل وأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
3: وآخر يقول: نسمع بسفر كثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفر لا سيما في هذه الأيام، ولا يخفى قصد الكثير منهم السيء، وهذه الظاهرة السيئة تتكرر وتتزايد كل عام، ولم نرى ولم نسمع رادعا لسفهاء المسلمين، وبعد عودتهم يتبجحون بخلاعتهم وفسقهم بين صفوف الشباب فيسري داءهم إلى غيرهم، فما هو واجب أولياء أمور المسلمين وعلماؤهم تجاه ذلك التيار الجارف؟ عافانا الله والمسلمين من ذلك.
2: لا شك أن هذا بلاء كبير وخطر عظيم يقع ويتكرر، ولا ريب أن الواجب على أمراء المسلمين وولاة المسلمين وعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار وعلى الأعمام وعلى كل قادر أن يسعى في منع ذلك، فإن السفر إلى بلاد الكفرة مظنة الفساد للعقيدة والأخلاق جميعا. السفر إلى بلاد الحرية بلاد الفساد التي فيها تساهل في الخمور والزنا وسائر أنواع الفجور، لا شك أن السفر إليها محرم وممنوع. يجب أن يمنع أولئك من السفر إلى هذه البلاد، وأن لا يسافر إليها إلى العلماء الدعاة إلى الله المعروفون بالعلم والفضل والاستقامة وعدم الخطر. أما هؤلاء الشباب وأشر من ذلك الفتيات هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. ولم نزل بحمد الله نكتب في هذا كلما في كل مناسبة ونبين هذا الخطر، لا في الخطب لا في المواعظ العامة ولا فيما يتعلق بالصحف المحلية والإذاعة، وهكذا أهل العلم يبينون ذلك ويوضحون ذلك ويبين الخطر. ولكن نسأل الله أن يهدي أهل المسلمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، ويوفق أيضا الآباء والأولياء للأخذ على أيدي السفيه، ونسأل الله أن يمن بالهداية لجميعنا.
3: في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟
2: الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي تدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتزجره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الكفرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب من إرسال الدعاة ها هنا وها هنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض بوجوه من الدعوة ووجوه من الإرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله ينفع بالأسباب. هكذا الرابطة تقوم بقسط من ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقسط من ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من أهل العلم وعنده بصيرة يساهم في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير. والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن وجدوا لدي في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى، وكذلك علماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك، عليهم واجبهم أيضا، وعلى العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، يعني هذه بلاد مهد الإسلام ومنبع الإسلام، بلاد الحرمين وهي الجزيرة التي نبع منها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيره. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل خير. نعم
3: وآخر
2: نعم ما يمنع من كون الإنسان يتعامل معهم بما يحتاج المسلمون، رئيس أو مفتش عليهم أو غير ذلك في الشركات التي تعمل للمسلمين، يجب أن يكون المسلمون يساعدون في محاربة الشر والعناية بمراقبة هؤلاء وإبلاغ المسؤولين عما يقع من الخطر ونحو ذلك حتى يقل شرهم. لا تظلمهم، هم احترامهم من محبتهم أو تقديرهم، معناه لا تظلمهم لا تعد عليهم، تعطيهم حقوقهم بركة. نعم. نعم.
3: كما هو معروف بوجوب البراء من الكفار وبغضهم، فما الحكمة في جواز النكاح من أهل الكتاب مع أنهم ليسوا من المؤمنين الذين تجب معاداتهم وبين الزوج وزوجته وعن المعاشرة؟
2: ذكر العلماء أن وجه ذلك أنهم كانوا أهل كتاب أهل دين قيم، وهو دين موسى وهارون ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، كانوا عليه وكانوا أهل كتاب، لكن غيروا وبدلوا فكفروا بذلك وكفروا بعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلما كان عندهم أصل كتاب التوراة وأصل كتاب الإنجيل وكانوا أصل أهل دين يوالون عليه بزعمهم ويعادون عليه بزعمهم ويدعون إليه بزعمهم، شرع الله جل وعلا وأباح لعباده جواز نكاح المحصنات منهم، النساء المحصنات العفيفات المعروفات في العفة والبعد عن الفساد، وتركهن أولى من نكاحهن، والاعتياد بالمسلمات خير منهن، ولكن هذا مجرد إباحة، فالظاهر والله أعلم هذا أن وجه الإباحة أن أصل دينهم معتبر بخلاف الوثنيين وبخلاف المجوس، فإن دينهم أصله باطل. أما أصل دين أهل الكتاب فهو دين التوراة ودين الإنجيل، أصله دين سماوي أصله، لكن لما غيروا وبدلوا كفروا بعملهم الخبيث، ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كذلك صاروا كفرا بذلك، وهكذا لما بعث الله عيسى وأوحى إليه وأنكره اليهود كفروا بذلك أيضا، لكن بقي أصل دينهم موجود. نعم.
3: اللهم صل على رسول الله. مجلة العربي التي تصدر في الكويت هي مجلة واسعة الانتشار، قامت هذا العام بعمل خريطة ملحقة بالمجلة، وهذه الخريطة هي عبارة عن نسبة المسلمين في العالم، وأوضحت في الخريطة أن عدد سكان المملكة أكثر من 10 ملايين، وأن 95% من عدد السكان المسلمون، ومعنى ذلك وحسب ما ورد في الخريطة فإن هناك 5% من نسبة السكان غير مسلمين، أي ما يعادل أكثر من 500,000 من السكان غير مسلمين، ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك دينان في جزيرة العرب كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخريطة تسبب بالبلاء عند المسلمين، فما هي نصيحتكم في هذا؟
2: هذا أمر معلوم، لأن هنا عمال من الكفار موجودين، عمال من الكفار في الظهران وفي كل مكان، ممكن أن يكونوا بهذا العدد أو قريب منه، ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور أن يسعوا في تقليلهم حسب الإمكان، ولا يبقى منه إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، هذا هو الواجب حسب الإمكان، وقد وعد ولاة الأمور بذلك وأن يعتنوا بتقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله يعينهم على ذلك، نسأل الله يعينهم على تقليلهم والاعتياض عنهم بمن يقوم مقامهم من المسلمين. نعم.
3: هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟
2: الواجب على المسلمين أن يستقدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستقدموا الكفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، فالواجب على جميع المسلمين ينفذوا هذه الوصية، ولا يستخدموا عاملا ولا خادما ولا غير ذلك إلا من المسلمين. وهذا الواجب على ولاة الأمور أيضا في هذه الجزيرة، ألا يستخدموا إلا المسلمين إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده لعدم وجود بديل عنه من المسلمين. نعم.
3: وبعد يقول أحد جماعة التبليغ إنهم في بعض البلاد يدعون للإسلام، ومن أساليبهم في ذلك أنهم يذهبون إلى الشباب الذين يسافرون إلى الخارج من أهل الشر، يذهبون إليهم حتى في الخمارات ويخرجونهم سكرى، فما يكون يوم أو يومين إلا ويهديهم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟
2: ما ينافي الدعوة إلى الله، لا تنافي البراءة كما سمعت. الدعوة إلى الله من موجبات الإيمان، من موجبات الإسلام، ومن حق المسلمين على إخوانهم أن يدعوهم إلى الله إذا قصروا، سواء كانوا في الخمارات أو في غير الخمارات. وجماعة التبليغ لهم نشاط في هذا ملموس، إنهم يمرون على القهاوي وعلى غير القهاوي ويدعون الناس إلى الإسلام وينصحونهم، وتهدى الله على أيديهم جمعا قفيرا. فإذا قام الدعاة إلى الله بهذا الأمر ونشطوا في المرور على الكفرة في محلات أعمالهم والقهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك، وأرشدوهم ودعوه إلى الله وبينوا لهم بالحكمة، هذا له أثره العظيم ولا ينافي البغض في الله والمعاداة في الله. نعم.
3: هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟
2: الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا أبغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض ولا أسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أتجرهم وأكثرهم مالا.
3: سؤالي هو، كما تعلمون أن أبناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفي كل مكان، ونحن نعلم أنه يجب على المسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، إلا أن هناك بعض الجهلة تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل إن هناك من يخاطب الكفار بقوله يا أخي، وعندما نقول لهؤلاء إنه من الواجب عليهم أن نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم إن الإسلام دين لين أو دين لين وسماحة، ويقولون نحن نريد أن نبين الكفار السماحة الإسلامية حتى يدخلوا في الإسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟
2: مثل ما سمعت يقول الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا خاطبهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى الله وأرشدهم يا أبا فلان أو يا فلان، يا أبا زيد، يا أبا عبد الله، يا أبا حباب، يا أبا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا أخي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون بها غضاضة، فيدعوه إلى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك. لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن أبي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرشدهم لما مر على جماعة وفيهم عبد الله بن أبي وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، قام عبد الله بن أبي وتكلم وخمر وجهه، قال لا تغبروا علينا لما وجد غبار الدابة، وقال يا فلان ما أحسن، لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تركنا في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتيك من تقص عليه. فقام بعض الصحابة وقال لا يا رسول الله، بل اغشنا به في محلاتنا وادعنا فإن نحب أن نسمع منك. فقام لهؤلاء أنصار ولهؤلاء أنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فهدأهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى سعد بن عبادة أخبره، قال شعرت بما فعل أبو الحباب؟ ما قال الخبيث الكافر اللي فيه ما لا فيه، قال ما أما شعرت ما فعل أبو الحباب؟ يعني عبد الله بن أبي كان رأسا في الخزرج. فقال يا رسول الله إنه لا تعجل عليه، ارفق به، فإن هذا الرجل كانت الجزيرة يعني يثرب المدينة، كان أهلها قد أجمعوا على ترئيسه، على تتويجه يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الأمر وحرم هذا الأمر، فلهذا شرق بالدعوة وعظم عليه الأمر وأبغض هذه الدعوة بسبب ما فاته من الرياسة. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا اللي فيه ما فيه الخبيث، ما قال أبو الحباب ما فعل أبو الحباب، ولم يجر فقه حتى مات على نفاقه، نسأل الله
3: العافية. حول ولا قوة إلا بالله.
2: نعم،
3: كان يكون النصراني مدير للمسلم يعني رئيس عليه.
2: ينظر، لا يبدأه بالسلام، يقول كيف حالك، إذا دعت الحاجة إلى هذا ما يقول السلام عليك، إذا دعت الحاجة كيف حالك وكيف أولادك لا بأس، لا يبدأ بالتحية، لكن إذا كان بقاؤه تحت عمل ينفع المسلمين يبقى، وإن كان عمله يضر المسلمين لا يبقى. إذا كان اجتهاد يعلم فقد دعاه باسمه.
3: إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب، فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء، فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟
2: الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبة، يوم لو مولى عن مولى شيء يعني قريب عن قريب، وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك، يقال لها يقال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه، والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة، أما قرابة ما تضره قرابته، لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره، ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أبي لهب عمه كون أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كون أبو كافر، ما ضر إبراهيم، المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره أن يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم.
3: دكتور،
4: بعضهم يزعم الكافر يقول له يا صديق ولا يقول له يا فرند بلغتهم يعني بالإنجليزي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ ادعى أنه صديق.
2: لا يقول يا صديقي، يقول يا فلان أو يا أبا فلان، ولا يقول يا سيدي، لا ما يقال للسيدي. نعم.
3: إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم؟
2: الشكر لمن فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والله الرسول يقول من فعل لكم معروف فكافئوه غير مثل ما تدعو له، المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأنه اجتهد في العملية ما يضر سواء كان كافرا أو مسلما. نعم. نعم. نعم. نعم. الهدية تختلف، كان هدية الله فاجعله يظلم الناس ويتعدى وتصير رشوة، أما هدية لأن عمل
3: مكافأة يعني
2: إذا كان عمل مستقل ما هو في مسألة الحكومة، في مسألة الحكومة كان في محلات محل عمله ومحل طبه يعطى أجرة يعطى هدية الله على عمله، هدية لا تضر المسلمين ما في بأس، بعد نجاح العملية وبعد فرام العملية وانتهاء العملية أو يعطى أجرته التي شرطها وتكفي الحمد لله.
3: كيف
2: أما يعطى طبيب حتى يقدمك على غيرك حتى يضر الفقير لا سر يشبه. نعم.
3: كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين الآخرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا نصر السلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أضيق يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا، الله جل يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير أعطاه صدقة من غير زكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم هذا مطلوب، إذا كانوا هم أعداء لنا فكانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة ليسوا أهل حرب لنا، ما بينه وبينهم قتال بل في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال والصدقة أو بزيادة الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنه هذا الحق ولا حرج في ذلك، وهكذا قصد العدل بينهم، كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا، لا بأس بالإحسان إليه. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وفدت إلي تريد المال أفأصلها؟ قال النبي صليها. اللهم صل وسلم. نعم.
3: هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا جزاكم الله خيرا؟
2: نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تظهر السب والشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم. إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
3: يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة، نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا، وقد بلغنا ونرجو أن
2: الدعاة مهتم بهذا والهيئة مهتمة بهذا، ونسأل الله يصلح الأحوال. الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر، نسأل الله يصلح حال الجميع. وأنت كذلك، أنت كذلك، إذا رأيت شيء أنكر المنكر وتكلم بالحق. نعم، ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاة. نعم.
3: آخر يقول: لقد طفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور المرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة، والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين في غيهم وبطلهم. كذلك هناك صفحات في صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب، وتارة باسم الفن، وكذلك صفحة عن المرأة. كل تلك الصفحات تحتاج النظر واهتمام، وخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتنشر وتمجد الشعراء الملاحدة المجانين إلى آخر ما قال السائل.
2: كلها محل العناية، ونسأل الله أن يقضي على الشر. كلها محل العناية، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة، ويعين ولاة الأمور على كل خير، ويكبت أعداء الإسلام في كل مكان، ويهدي القائم على الصحافة للخير، ويعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، فإنهم في حاجة إلى هداية الله. ولا شك أن الشر منتشر ويحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة، لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الأخيار ولا من ولاة الأمور بالأمر الأول. نعم.
6: الكتاب فيه طلب كده، ما أعرف شو
2: سأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، الشيخ إبراهيم الخضيري، الشيخ يوسف المطلق، فيما يتعلق بالعمال ما له وما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب لشأن العمال، وأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وضعف مثوبتهم، وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ووفق المسلمين للاستفادة من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم إلى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم الخطر، كثير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرر باستخدام
7: الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما في استخدام الكفرة من المضار الكثيرة، وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل، فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم، ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم، لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم وأن يوجهوهم قبل غيرهم، كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعملوا وأن يطلبوا كسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الآخرة، فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر. فالمسلم في حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه، وبحاجة إلى أن يعمل للكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء عما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على عظم فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، من حراثة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع الحدادة، وهي في نظر بعض الناس صنعة لون، ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى: صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء به الحديث كان نجارا، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم صدوق التاجر المسلم الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، عهد الله ثم غدر العهد أعوذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبده وباعه على أنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهو مسلم الصحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل، مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسباب. والمكاسب والعمال والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس، ينفع المسلمين، ينفع العباد، وهذا شيء لا ينحصر. فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أصلاً أنواع لا تحصى فيما ينفع الناس، استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله، وأن لا يخون من استعمله، أن يكون قويا في عمله، أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداه وتمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من قوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. رأت منه قوة وأمانة، فلهذا قال ما قالت. ذكر أهل التفسير من القوة أنه رفع حجرا عظيما عن الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال، وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه، وكانت الرياح تلعب بثيابها، فقال: ارجعي ورائي، كوني ورائي، وإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة. والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمانة، فلهذا قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك، أخبرت أباها، قال له ما قال من جهة تزويجه، قال: إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني نفسك، ثمن حجج، يعني ثمان سنين، الحجة السنة، فإن أتممت عشرة فمن عندك، يعني زيادة فضل منك، وما أريد أن أشق عليك، ستجد إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمان سنين على أن هذه الأجرة تكون مهرا، مهرا لابنته، ويتزوجها موسى على هذا المهر، وهو أجرة الرعاية ثمان سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة قاله بعض المفسرين، والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر، لأن زمن النبي شعيب كان متقدما، كان قبل موسى بسنين طويلة، وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله: ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا. فكان شعيب وأمته قد مضوا، قد ماتوا قبل دهر، وكان في مدين غير شعيب، قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية الغنم ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر، قال إنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية، رعاية الغنم، رعاية الإبل، رعاية البقر، هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبونه، وأن يكونوا أمناء لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسنده إليه، بل يتقون الله في هذا كله، وهذا هو الواجب على جميع العمال. ومن هذا يتضح أن استئجار الكفرة بعيد عن هذا الأمر، لأنهم لا يؤمنون. وقد استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا استكتبه ووظفه، فأنكر علي عمر ذلك وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. استأجر حنيفا مسلما، استكتب حنيفا مسلما. فالمقصود أن الواجب على المسلمين من الملوك والأمراء وأعيان الناس وعامتهم، الواجب عليهم تقوى الله، وأن يحذروا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا من شر الكفرة، يهود أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم من أنواع الكفرة، وأن يحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين. ثم عليهم أيضا أن ينتقوا من المسلمين، ليس كل مسلم أيضا ينبغي يستقدم، من ينبغي أن ينتقوا، لأن هناك من يدعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من يوكل في هذا أو من يتولى هذا الأمر أن يختار وأن يسأل أهل الخير وأن ينتقي لعمله من المسلمين من هو معروف بالاستقامة والديانة والأمانة والخير، فلا يستقدم الكفرة ولا يخم من المسلمين من لا يبالي، بل ينظر ويعمد وكيلة أو بنفسه حتى لا يستقدم إلا إنسانا طيبا، إلا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه، لا يستقدم من هب ودب ومن يدعي الإسلام، بل ينتقي وينظر ويتأمل ويسأل ولا يعجل. وإذا كان مستأمنا موكلا فليتقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة، يعطى رشوة ويستقدم من هب ودب، هذا منكر عظيم وشر كبير. وإذا وقعت الخيانة في الأمور فسدت الأمور نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله يقول عن المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما استغلال النصارى أو غيرهم من الكفر لهذه البلاد هو لا يجوز، والندوة لم تعرج على موضوع الجزيرة العربية، هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيرة، في الشام أو في مصر أو في العراق أو غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيرة العربية. أما الجزيرة فليس لأحد استخدام كفرة إليها، ولا ينبغي يغتر بما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا رواه مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة من أرض العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد لهم 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد لهم 3 أيام في كل مكان، في بلد في أي بلد يقدمونها 3 أيام لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستقدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يجوز ولا يوجد من يغني عنه من المسلمين. واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحدثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجهم لما استغنى عنه، أمر بإخراجهم وقال لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه يجب

اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل إلى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر. أما هذه الجزيرة فيجب منع استخدام الكفار إليها والحذر من ذلك، وأن لا يستخدم من جهات ولي الأمر إلا من تدعو الضرورة إليه الضرورة القصوى. وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير، وترتب عليها شر كثير أيضا. والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا بينهم، أن يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم. وقد وقع بعض هذا من جهة الدعاة ومن جهة أهل العلم، قد وقع بعض هذا، وهدى الله جما غفيرا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكة، هدى الله جما غفيرا في سائر المناطق، في الرياض وفي منطقة الجنوب وفي جدة وفي أماكن أخرى، هدى الله جما غفيرا، نسأل الله أن يجعله صادقين وأن يثبتنا وإياهم على الهدى. ولكن مهما كان ولو أسلموا لا يجوز استخدامهم إلى هذه البلاد، ويدعون وهم في بلادهم. على الدعاة الذين يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين، وأن يدعوا غير المسلمين في أي بلاد، في أي بلاد وفي أي مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان. على أهل العلم والبصيرة أن يدعوا إلى الله، ما كل أحد يصلح للدعوة، إنما يتولاها أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين، حتى يتولوا دعوة الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الإسلام بالطرق الحكيمة والطرق الواضحة وباللغات التي يفهمونها، لعل الله يهدي على أيديهم من أراد الله له الهداية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالنية الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا يعم الكفار وغيرهم. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. فدعوتهم إلى الله في أي مكان أمر مطلوب، في الطائرة أو السيارة أو في القطار أو في العمل وفي أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب، والداعي له أجر عظيم. وإذا هدى الله على يديه أحدا صراه مثل أجره، هذا خير عظيم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يستخدمون، يستخدم الكفار هنا ليدعوا، لا، ولكن يتوجه إليهم في أماكنهم ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان. وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك، ويبعثوا الدعاة إلى الله عز وجل ويزودوهم بما يلزم ويعينوهم، وهكذا إرسال الكتب النافعة المفيدة في اللغات المتعددة توزعوا عليهم، لعل الله يهديهم بذلك، هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلينا بهؤلاء العمال، فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم، وأن لا يلقيهم، وأن لا يغتر بفعل الناس سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدل لهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله، يطلب المسلمين من أي بلاد الله، وينتقي أيضا من المسلمين. لا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، لا ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله، ينبغي له أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استخدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشعيته. فلا ينبغي يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى المشيخ نفسه أن يسأل الناس سواء في باكستان أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل، سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين، حتى لا يستقدم إلا أناسا معروفين بالخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجود الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر

0: الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أخروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب. وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم وقد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كان، وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن الواجب التبليغ، وهذا قد سبق لكم غير مرة، الواجب على من حضر يبلغ، فأنتم عدد من أمة فالواجب التبليغ، على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير، سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيتم، تنصحون عن استقدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، كل ما سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم بحلقات العلم، سماع النصائح ينتفع في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا بلغت 10 لك مثل أجورهم إذا هداهم الله بك، وإذا بلغت 100 لك مثل أجور 100، وإذا بلغت 1000 لك أجر 1000 مثل أجر 1000، وإذا بلغت 1000000 لك مثل أجره، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير الذين دعوا إلى خير من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، كل من هداه الله أو دعا على خير فللنبي مثل أجر عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديه في أي مكان، سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى، كل ما حصل منكم من تبليغ ومن إرشاد أولا أديتم الواجب من البلاء، ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بما قلتم وهداه الله على أسبابه. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه مستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

قاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الباب المفتوح.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 77 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى عام 1445. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علما نافعا نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار وفيه النور والضياء، والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل احاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته بالدنيا والاخره، كما قال في السوره التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وما قلى اي وما ابغض، بل احب الخلق اليه بما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. وللآخرة خير لك من الأولى، هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس و يأون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبد من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لسوف اللام هذه أيضا للتوكيد وهي موطئة للقسم، وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، هؤلاء أربعة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم، فهم خمسة، أولهم آدم أبو البشر وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينهه أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة، حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين، سبب اللفظ وسبب المعنوي. أما السبب اللفظ فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنه سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه. فعلم وعلم، وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة، كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته، ف فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه، والغنى والعزة والقوة. ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر. الهداية بالإسلام بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد من هذا، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله أواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائلة فلا تنهر، هذا في مقابل قوله إيش؟ لا، ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت، لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر ضاعت حواسه ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر، لكن هذا العموم يدخله التخصيص. إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعض البعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعد ما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وأن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على ما على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذه الآية كم نعمة؟ ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعمة. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهدى لله، كنت عائلا فأغنى لله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا أن لا يزيد السائل على سؤال واحد وأن لا يكون هناك تعليق على الإجابة، لأن ذلك يؤدي إلى أن يمضي الوقت في سؤال واحد. نعم.
4: طيب فضيلة الشيخ، ما هي الأساليب والطرق لطلب العلم وما رأيكم في من يحفظ ولا يفهم أو يفهم ولا يحفظ؟
3: الأساليب لطلب العلم أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره ليصعد إلى السطح من أسفل الدرجة، فيبدأ مثلا بالكتب المختصرة، ولا بد من شيخ يقرأ عليه ويبين له، لأن هذا أعني القراءة على الشيخ يستفيد بها الإنسان فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها أقل زللا ممن يتلقى العلم من الكتب، لأن العالم عنده سعة علم، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. الذي لا يعرفه طالب العلم الذي أخذ الكتاب ويقرأ فقط، فعنده من العلم ما ليس عند طالب العلم الذي يقرأ في الكتب. الثاني أنه أقرب لتحصيل العلم، لأنك إذا أخذت العلم من الكتب لا بد أن تراجع مراجعة كثيرة، وربما تبقى على مسألة واحدة عدة أيام إذا كنت تريد أن تحررها، لكن إذا كنت تأخذ العلم عن عالم أعطاك سدة، قال لك قيل كذا وقيل كذا والراجح هذا، ويبين وجه الرجحان ويدفع حجة الآخر. فتلقي العلم من العلماء لا شك أنه أولى وأحسن لهذين السببين. والعالم إذا وفق الإنسان له أرشده إلى ما ينبغي أن يبدأ به من وسائل العلم. أما من يحفظ ولا يفهم ويفهم، أو الثاني يفهم ولا يحفظ، فمن يحفظ ولا يفهم يسأل الله تعالى أن يرزقه فهما، ومن يفهم ولا يحفظ يسأل الله أن يرزقه حفظا، والذي أعطاه هذا يعطيه هذا إن شاء الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد رجل لا يصلي ويستعمل مخدرات وليس له عمل ومتزوج، وزوجته تقول يهديه الله كما هدى غيره، ما هو واجب وارده نحوه وزوجته؟
3: نعم، الذي لا يصلي سواء يشرب يستعمل المخدرات أو لا هو كافر مثل اليهود والنصارى أو أشد، لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية مثلا، لكن الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد، لا يجوز إقراره ولا يجوز أن يبقى على الحياة، بل يؤمر بالصلاة، فإن صلى فذاك وإلا وجب قتله مرتدا. هكذا أحكام المرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم. ويجب على زوجته أن تفارقه الآن، ولا يحل له أن يجامعها، ولا يحل لها أن تمكنه من الجماع، بل ولا من التقبيل، بل ولا من الخلوة بها. يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا أجنبيا، نسأل الله العافية. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد. وقولها إن الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس بمستحيل، لكن الإنسان ما له إلا الشيء الحاضر الآن، والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم إذا كان تقول إن الله يهديه فليكن الآن. هو إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام فهي زوجته، لكن إن بقي مصرا على ترك الصلاة فليس زوجة له، ينفسخ النكاح ويمهل حتى تنقضي العدة. فإن رجع قبل انقضاء العدة فهي إن رجع يعني إلى الإسلام فهي زوجته، وإن لم يرجع فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتد هذا الرجل. ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها فلا بأس. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لحاله فإنه لو مات على هذه الحال حرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن مع المسلمين أو يدعى له بالرحمة والمغفرة أو يتصدق عنه أو يحج عنه. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعني بهذا من لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته. أما من صلى في بيته فإنه آثم عاصي، وإذا استمر على ذلك فهو من الفاسقين، ولكنه لا يكفر، وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيا، فهذا حكمه كما ذكرتم. ونصيحتي لزوجتي أن تتقي الله عز وجل وأن تفر منه إلى أهلها حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام، والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة، الأمر له بالخيار، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان، فهو أيضا بالخيار أن يصلي أو لا يصلي، من قال له لا تصلي؟ نعم سريع.
4: رجل مسافر وصلى
3: نعم.
4: رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمة لصلاة العشاء، ماذا وفاته الركعة الأولى؟
3: نعم، إذا دخل رجل المسجد أو وجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.
6: يا شيخ، ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
3: إيش؟
6: ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
3: التمثيل إيش؟ التمثيل هذا قصدك اللي يفعلونه في المراكز الصيفية، ولا إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام، مثل أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الصحابة أو أئمة المسلمين، فهذا حرام، لأنه مهما كان الممثل لا يمكن أن يبلغ مرتبته، وربما يقول كذبا عليه. وإذا كان يمثل في أمر يقصد به علاج مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس، ما لم يسبه إلى شخص معين، فإن نسبه إلى شخص معين وهو كارم فيه صار حراما من أجل الكذب. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة مثلا، هذا حرام، لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمثل دور حيوان، مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير أو ما أشبه ذلك، لأن الله تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الدم، قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها إلى قوله فمثله كمثل الكلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد في بتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه من بساط الكلب، فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. نعم
4: فضيلة الشيخ عبد الله، من رأيك كان عليه صيام قضاء فادركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟
3: نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه.
2: أن تقلب الشريط،
3: لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجر، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء.

0: سلف منها إلى قول فمثله كمثل الكلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، فأنت وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. نعم.
1: فضلت الشيخ عبد الله منك، ما رأيك كان عليه صيام قضاء فادركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟
0: نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى في شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء. وأما صيام الست من رمضان من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر.
2: قضية الشيخ إجبار على الطلاق، رجل طلق زوجته مرتين والمرة الأخيرة أخوان البنت أجبروا أن يطلقها بسبب أن أخوها اكتشف أنه كان يذهب إلى كاهن، قال لازم نطلق زوجته لأنك أنت كافر.
0: الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج، مثل أن يهدد بالقتل من شخص يستطيع أن يقتله أو بالحبس أو بأخذ مال يضره، فإنه إذا طلق لا يكون طلاقا، لو طلق 100 مرة لا يكون طلاقا، لأنه مكره عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، والمكره مغلق عليه، لولا الإكراه ما طلق. أما إذا كان مجرد أن يلزم عليه أو يشير عليه فهذا ليس بإكراه، وإذا طلق وقع الطلاق. نعم.
3: فضيلة الشيخ، ورد في مجلة المجتمع حول اللحوم المستوردة، فأرسلت فرقة إلى الدول الموردة أو المصدرة إلى دول الخليج من الدجاج، من اللحوم المستوردة من الدجاج واللحم والبقر، فثبت لديها أنها لا تذبح حسب الطريقة أو الشريعة الإسلامية، كلها بالصاعق والكهرباء أو بال يعني بالطرق غير التي تدل
0: مشروع
3: وغير مشروعة.
0: نعم.
3: فأثبت لديهم أن هذه جميع اللحوم المستوردة أن غيرها مطابقة للشريعة الإسلامية.
0: نعم.
3: فما رأيكم يا شيخ؟
0: رأينا أن هذا قد يكون صحيحا، ولا أدري هل هذا الشيء أعادوه، لأنه قد تكلموا عن هذا من زمان. أيها قد تكون معاد شيء يمكن يعاد مرة ثانية، إلا إذا ذكروا التاريخ أنهم راعوا في التاريخ الفلاني. وعلى كل حال نفرض أنه قبل أسبوع مثلا، فهل كل دجاجة يمكن أن يشهد الإنسان عنها أو كل خروف يمكن أن يشهد الإنسان عليها أنها هي المذبوحة على غير الطريقة؟ ربما تكون المصانع أو المذابح كلها على غير الطريقة، لكن يكون ما يرد إلى الدول الإسلامية ولا سيما مع التوكيد مذبوحا على الطريقة الإسلامية. وأنا أخبرك أنه قبل العام حصل نقاش في هيئة كبار العلماء عن الموضوع، وأحضر وكلاء الوزارة وزارة التجارة، وقال أبدا ألا يأتي المملكة كله محتاط عليه، كله مراقب ومذبوح ذبحا حقيقيا. ثم أني أقول لك إن بعض أهل العلم الأقدمين ليس المعاصرين يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم وذبحا فهو حلال حتى وإن لم يوافق الطريقة الإسلامية، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب فما عدوه طعاما من هذه الذبائح فهو حلال وإن لم يذبح على الطريقة الإسلامية ما داموا يعتقدون هذه الطريقة تحله. لكن هذا القول ضعيف ولا نقول به، ونقول إذا كان المسلم يشترط أن يذبح وأن ينهر الدم ويسمي الله على الذبيحة فغير المسلم من باب أولى، ولا يمكن أن نأكل ذبيحة صعقت بالكهرباء بدون إنهار الدم. لكن قلت لك هذا من أجل تخفيف الأمر، يعني ليس الأمر مجمعا عليه. فننظر المسألة من وجهين، الوجه الأول أن هذا ليس من الأمور المجمع عليها، أنه لا بد أن يكون ذبح الكتاب موافقا لذبح المسلمين. فإن بعض العلماء من الأقدمين يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما وذبيحة فهو حلال سواء على طريقتنا أو لا، لكن هذا ضعيف ولا نقول به. ثانيا أن أخبرك عما يبدو للمملكة العربية السعودية، فإن هيئة كبار العلماء اجتمعوا بوكلاء الوزارة وحققوا معهم وأكدوا لهم أنه لا يرد المملكة إلا شيء مكشوف عليه، فمن طابت نفسه بهذا فليأكل بسم الله، ومن لم تطب نفسه بهذا فالحمد لله فيها الآن من الدجاج الكثير يذبحونه في المملكة ويكتفي به ويدع ما لا ويدع الذي يشك فيه إلى الذي لا يشك فيه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز للمرأة جنازة المرأة لا يدخلها من جامع أهله في تلك الليلة، فهل هذا مخصوص ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم أم
0: العامة؟ العلماء لا، فيما أعلم لم يقل أحد منهم أنه حرام أن ينزل المرأة في قبلها من لم يجامع تلك الليلة، يعني لا أعلم أن أحد من العلماء قال إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبلها من جامع تلك الليلة، لكن قالوا من بعد عاتقه بالجماع فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدعو إحدى بناته أيكم لم يقارب الليلة، فقال أبو طلحة أنا فنزل. على أن العلماء مختلفون في قوله لم يقارب، هل معناه لم يقارب إثما؟ يعني لم يتفقوا على أن المراد به الجماع. فإذا نزل الإنسان إلى قبر امرأة وهو يعرف كيف الدفن ولو كان قد جامع في تلك الليلة فلا بأس ولا حرج، لكن الأولى أن يكون الإنسان الذي ينزل في قبلها لم يجامع تلك الليلة. ثم أنه لا ينبغي أن ندعي التخصيص في حكم من الأحكام لشخص معين إلا بدليل، يعني لا يمكن أن نقول هذا من خصائص بنات الرسول إلا بدليل، بل ولا يمكن أن نقول هذا من خصائص الرسول إلا بدليل. والدليل على هذا أن الله تعالى لما أراد أن يخصص الحكم بنبي عليه الصلاة والسلام قال خالصة لك من دون المؤمنين، وقال لما أحل له زينب بنت جحش وهي زوجة ابنه الذي كان قد تبناه وهو زيد بن حارثة، قال الله تعالى بعد أن أحله لرسوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدلت هذه الآية أن ما ثبت للرسول ثبت لمن ثبت لغير من الأمة إلا بدليل. فلا تستعجل في الأمور في قولك هذا خاص بكذا، ما في شيء خصوصية إلا بدليل. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها، وهذا غير صحيح، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها. نعم.
1: فضيلة الشيخ، من هم الشيعة وهل هم الرافضة ومذاهبهم في الحياة دي؟ كيف التفريق بينهم؟
0: الرافضة هم الشيعة، بل الشيعة أعم من الرافضة، لأن الشيعة تطلق على كل من عظم على البيت تعظيما أكثر مما يجب له، وأما الرافضة فهم الذين اتبعوا من رفض زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه حين جاءوا إليه وسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، أثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جد، فرفضوا، لأن الرافضة من جهلهم يظنون أن من أثنى على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي، ومن أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، وهذا من جهلهم. وعلي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه عرف الحق لأهله، فكان يقول علنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يقوله علنا. لكن بعض الرافضة يقولون شر هذه الأمة أبو بكر وعمر صلى الله عليه، وهم يدعون أنهم أولياء لعلي بن أبي طالب وآل البيت، وعلي بن أبي طالب وآل البيت بريء من طريقتهم، لا سيما وأن بعض هؤلاء الرافضة يدعي أن من أئمتهم الذين يقولون هم أئمتنا من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن أئمتهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، بل منهم من يقول إن الأئمة هم الذين يدبرون الكون ويخلون الله عز وجل من تدبير الكون، نسأل الله العافية. وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، من ادعى أن للكون مدبرا سوى خالقه عز وجل فهو كافر مرتد عن الإسلام، حتى وإن صلى وإن صام وإن دعا وحج واعتمر فذلك لا ينفع. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرافضة فرق متعددة، لكن من كان طريقته ما وصفت لكم، أي أنه يعتقد أن هناك مدبرا للكون من الأئمة سوى رب الكون، فإنه كافر ولا شك في الكفر. نعم.
1: بالنسبة للسلام عليهم،
0: هل هذه مسألة تتعلق عليهم بالسلام؟ متى حكمنا بكفر الواحد منهم فإنه لا يجوز السلام عليه
1: أو ترد عليه السلام؟
0: نعم، ترد عليه السلام بعليكم هذا إذا حكمنا بكفره، لكن من الرافضة من ليس بكافر يكون جاهلا عاميا ما يدري، فهذا ما نستطيع أن نحكم بكفره إلا إذا بلغه الحق وأصر على بدعته المكفرة فإنه يكون كافرا. بعد
1: هو ضابط ما يسمى بالنكت أو الطرائف متى تكون كذبا؟ هل يحدث الإنسان بقصة لم تقع يريد يحدث بها من حوله؟
0: نعم، والإنسان إذا ضرب مثلا بقصة، نعم، مثل أن يقول أضرب لكم مثلا برجل قال كذا وفعل كذا وحصلت والنتيجة كذا وكذا، فهذه لا بأس بها. حتى أن بعض أهل العلم قال في قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب، قال هذه مثل ليست حقيقة واقعة. وفي القرآن وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم من الرجل هل يستويان مثلا؟ فإذا ذكر الإنسان القصة لم ينسبها إلى شخص معين، لكن كأن شيئا وقع وكانت العاقبة كذا وكذا، فهذا لا بأس به. أما إذا نسبها إلى شخص وهي كذب فهذا حرام، تكون كذبا. وكذلك إذا كان المقصود بها إضحاك القوم، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل لهم ثم ويل لهم. نعم
5: شيخ بارك الله فيكم، جلسة الاستراحة في الصلاة ما حكمها المأموم خلف الإمام؟ هل يكون مخالف للإمامة؟
0: نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تركها بسنة مطلقة، من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجليه أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس. ويدل لهذا أن مالك بن حويرث الذي حديثه عمدة في جلسة الاستراحة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه، وهذا يدل على ثقل القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين. فأصح الأقوال فيها هذا القول الوسط. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقوي، وقال بعضهم إنها سنة مطلقة، ولكن راجح القول الوسط وهو الذي تجمع به الأدلة. أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو الأتبع للإمام. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا لم يجلس الإمام فالأفضل أن لا تجلس، يعني وإن كنت ترى أن جلوس السنة. بعده
6: شيخ، يكثر رمي بعض الكتب الدينية مثل التفسير والتوحيد والفقه في المزابل ومع النجاسات، وأكثر ما يكون هذا قرب المدارس، وكذلك بعض الأطعمة الصالحة التي يمكن إعطاها الفقراء ترمى في المزابل، نود نصيحة شيخ، وماذا على الناظر الذي يرى هذه الأشياء، ماذا عليه؟ جزاكم الله خير.
0: أما على الذي رمى بها في المزابل وهي قرآن كالمصحف أو الجزء وقصده الإهانة، هذا كافر ولا إشكال في الكفر، لأن هذا من أعظم إهانة كتاب الله عز وجل. وأما اللي يفعله غير مبالي ما قصده الإهانة، ولكن الرجل ما يهتم بهذه الأمور، فهذا لا يكفر لكنه حرام عليه. والواجب على من رأى قرآنا أو كتبا فيها قرآن مرمية في المزابل، الواجب عليه أن ينتشلها من المزابل ولا يبقيها. وأما الطعام فالطعام الذي يمكن الانتفاع به لا يجوز رميه لا بالمزابل ولا بالأسواق النظيفة، لأن هذا من باب الكفر بنعمة الله. والواجب أن يتصدق به على الفقراء، لأن البلد لا تخلو من فقير، لا سيما كثير من العمال الذين يشق عليهم الطبخ كل يوم، فتجدهم محتاجين إلى الطعام. والحقيقة أنه يجب على طلبة العلم أن يبصروا الناس بهذا، لأن الناس في غفلة وربما يكفيهم أدنى تنبيه. نعم، وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه أدنى لصلاة الظهر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب، والذي عنده مراجعة في كتاب العصر إن شاء الله، اللي عنده ورقة يجيبها العصر في الجامعة
7: جاي من الدواد.
0: أي الله يحييك.
8: أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
0: نعم، بسم الله. كيوم أو وقت مسنون لزيارة القبور، وهل ورد أن أهل القبور يستأنسون بزيارة أهليهم في يوم الاثنين والجمعة؟ الجواب لا، ليس هناك شيء معين، بل تزار القبور كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها ليلا. وما ذكر من أنه يكون يوم الجمعة وأنه يعرف زائره إذا زاره يوم الجمعة فهذا ليس ثابتا بالسنة، لكن قاله بعض العلماء. عبد الرحمن بشارة فيه. طيب، يقول بعض الناس يزعمون أنهم يعرفون تفسير الرؤيا، وهل هذا صحيح؟ وهل يعرف أهو تفسير الرؤيا؟ وهل يعرف وهل يعرف أحد تفسير الرؤيا غير الأنبياء؟ الجواب نعم، فيه من يعبر الرؤيا وليس من الأنبياء. ثم إن عبر الرؤيا ليس مبنيا على علم الإنسان، قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف يعبر الرؤيا، وقد يكون إنسان جاهلا ويعبر الرؤيا. محمد الجمل، نعم، هل يختلف تأثر الماء بالنجاسة فيما إذا كان واردا على النجاسة أو موردا منها؟ لا يختلف، لكن الماء الذي يغسل به لا بد أن يباشر النجاسة، يعني لو صببت ماء تغسل به الإناء فلا بد أن يباشر النجاسة. يقول علي العقلة موجود؟ طيب، اختلف العلماء في تحديد جزيرة العرب، فما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنها من حد من الشرق حدها العراق، ومن الشمال الشام، ومن الشرق من الغرب الحجاز، ومن الجنوب اليمن، وبعضهم يقول من الجنوب إلى البحر، ومن الشمال إلى الشام، ومن الغرب إلى البحر الأحمر أيضا. وهذه ترجع إلى أقول علم الجغرافيا. يقول عبد الله بن عمر البريك ذكر بعض أهل العلم أن تعريف الحديث القدسي هو الذي معناه من الله تبارك وتعالى، وأما ألفاظه فمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التعريف دخل على أهل السنة من الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي، وذكر أن الصحيح من الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى، ونقل هذا عن الإمام ابن القيم رحمه الله. فما رأيكم بهذا؟ رأينا هو الرأي الأول، أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، وليس في هذا مدخل لمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقولون إن القرآن، بل إن كلام الله عموما هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الصوت المسموع. ويدل لهذا أمور وشرحناها من قبل. قلنا هذا الحديث القدسي لا تثبت له أحكام القرآن، ولو كان كلام الله لثبتت له أحكام القرآن، لا فرق. ولو كان كلام الله بلفظه لكان أعلى سندا من القرآن، لأنه لا واسطة فيه بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن بينهما واسطة وهو جبريل. ولو كان من القرآن، ولو كان كلام الله لكان معجزا ولا تحج البشر به، وليس الأمر كذلك الحديث القدسي. ولو كان لفظ الله عز وجل لكان لا يجوز مسه إلا بطهارة كالمصحف. ولو كان من الله عز وجل ما دخل فيه التحريف والزيادة والنقص، لأن كلام الله محفوظ. وهي أدلة كثيرة تدل على هذا. يبقى الإشكال كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله تعالى يقول عن فرعون وعن غيره من ممن سبق من الأمم

يقول هل الشرك الأصغر من كبائر الذنوب؟ وإن كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ ها؟ إيش؟ ما لا أقضي إلا بنحو ما أسمع. الشرك أعظم من الكبائر لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبين أن الشرك أن ما دون الشرك فهو مغفور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا سامح بن عباس رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا فهل يعيدها ركعتين أم أربعة؟ أربعة يعيدها أربعا لأنه لما شرع فيها لا مربعة لزمه قضاؤها مربعة. يقول إن دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعا. أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربعا ثم أحدثت وهو خرج وتوضيت جيت والإمام انتهى من الصلاة تصلي أربعا ولا ثنتين؟ يا غلط، لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لزمتك الصلاة أربعة فتصلي أربعة. يقول الصلاة في القيام للصلاة هذا يقول في الصلاة في القيام للصلاة ووضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرفة؟ تجاه القبلة. إذا قمت للصلاة فجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك، لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة رجله مائلة فإذا شق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول محمد بن عمر الأندونيسي نعم هل يحتاج إلى تكبير في جلسة الاستراحة أو يكفي تكبير القيام؟ وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة حتى نأتم بكم في الصلاة؟ نعم الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير، وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. وأما أن أخبركم بأنك لا تدري هل أنا أجلس فأقول لك إنني لست أجلس، لأن الحمد لله أستطيع أن أقوم ناهرا، لكن لو توجعني ركوبي جلست. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب نعم قلتم الدين في القرآن له معنيان الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ أخاه في دين الملك، ما المراد بلفظ دين الملك؟ أي عمله وشريعته التي يمشي عليها. أربعة دول خمسة والعادة خمسة. هذه أم عبد الله تقول إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه؟ حكمه أنه حلال ولا بأس به، وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر. يقول هل

0: يجوز التسمي باسم عبد الناصر وهل يجب تغييره إذا كان ممنوعا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كان عبد الهادي والأم إبراهيم تقدم بخطبة امرأة رجل حالق اللحية ومسلم، فهل تقبله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها.
0: إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وهو حالق أو مسبل أو يشرب دخان أو ما أشبه ذلك، إن كانت المرأة كبيرة والخطاب قد تقاصروا عنها وتخشى العنوسة فلا بأس من قبوله بالضرورة، وإن كانت شابة والخطاب عليها كثير فهذا لا خير فيه، حتى وإن اشترطوا الاستقامة كثير منهم ما يلتزم أبدا، وكثير منهم اللهم اهدنا فيمن هديت ينحرفون بعد الاستقامة، وما أكثر الشكوى التي ترد علينا من بعض النساء تتزوج إنسان مؤذن مسجد مستقيم أو إمام مسجد ثم يصحب أناس ما فيهم ليس فيهم خير فيفسد، نسأل الله العافية.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 24، كسب الحجام خبيث. 934. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الباب 25، إباحة أجرة الحجام. 935. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 2103. 936. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. أخرجه البخاري. 2102. الباب 26، بيع حبل الحبلة. 937. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه البخاري. 2143. الباب 27، النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. 938. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. أخرجه البخاري. 5820. الباب 28، بيع الغرر والحصات. 939. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الباب 29، النهي عن النجش. 940. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخرجه البخاري. 2142. الباب 30، بيع الرجل على بيع أخيه. فيه حديث عقبة، وقد تقدم في كتاب النكاح. الحديث 800. الباب 31، النهي عن تلقي السلع. 941. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الباب 32، لا يبع حاضر لباد. 942. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. أخرجه البخاري 2158. الباب 33، النهي عن الحكرة. 943. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد بن المسيب فإنك تحتكر. قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. الباب 34، بيع الخيار. 944. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أخرجه البخاري 2112. الباب 35، باب منه والصدق في البيع والبيان. 945. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. أخرجه البخاري 2079. الباب 36، من يخدع في البيوع. 946. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. أخرجه البخاري 2117. الباب 37، من غش فليس مني. 947. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. الباب 38، الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 948. عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري 2174. الباب 39، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدا بيد. 949. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الباب 40، النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة. 950. عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري 3939 و3940. الباب 41: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. 951. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. الباب 42: بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب. 952. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. الباب 43: إثبات الربا في بيوع النقد. 953. عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكني حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. أخرجه البخاري 2178 و2179. 954. عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقائد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. الباب 44: لعن آكل الربا وموكله. 955. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الباب 45: أخذ الحلال البين وترك الشبهات. 956. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري 52. الباب 46: من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. 957. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. أخرجه البخاري 2306. الباب 47: النهي عن الحلف في البيع. 958. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. 959. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. أخرجه البخاري 2358. الباب 48: بيع البعير واستثناء حملانه. 960.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، يبتلي الله جل وعلا المؤمنين ليظهر خيرهم وفضلهم وليرفع درجتهم وليعظم لهم الأجر وليجعلهم يشتاقون إلى الدار الآخرة. فلو تمت الدنيا للناس لركنوا إليها ولقست فيها القلوب ولن عدمت فيها اللذات، ولكن المؤمن مهما حصل له في هذه الدنيا يتذكر أن له موعدا عند الله سبحانه وتعالى في دار ليس فيها إلا السرور والخير والطيب والأمن والأمان والسكينة والاستقرار. يبتلي الله جل وعلا المؤمنين في هذه الحياة الدنيا بالكافرين، بالمنافقين، بمن يعادونهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي يبتليهم ليظهر الطيبين وليظهر الخبيثين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا البلاء لا بد منه، وكلما عظم إيمان المؤمن عظم بلاؤه، ولكن العاقبة له والنصر له في الدنيا وفي الآخرة. كتب الله جل وعلا ذلك وأوجبه على نفسه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض ويجعل النصر والعاقبة لأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو يشاء الله لأنزل عقوبته الشديدة وعذابه المهلك على الكافرين وأفناهم في زمن الرسل وفي زمن أتباع الرسل، ولكن لحكمة عظيمة يبتلي الله جل وعلا الناس بعضهم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ونصر الله جل وعلا يأتي في الوعد الذي يريده الله وفي المقدار الذي قدره الله بعد أن تمضي سنته الجارية التي لا تتبدل في الابتلاء والاختبار. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذبت رسل، أوذوا في سبيل الله، عودوا في سبيل الله حتى أتاهم نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي طال عليهم الوقت، طالت عليهم المدة، فاستبعدوا حصول النصر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله جل وعلا مجيبا على ذلك: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ولكنه يبتلي عباده ليأتي النصر وقد تعلقت القلوب به، ليأتي النصر وقد ظهر خير المؤمنين وظهر جرم الكافرين وخبثهم. فلو أتاهم النصر من أول الأمر لظل أهل الخبث والنفاق في ستر، ولكن الله تعالى يظهرهم لعباده المؤمنين ثم يأتيهم نصر الله. وكلما تعلقت القلوب بالله كان النصر إليها أقرب، فالنصر من الله أولا وآخرا، ولن يأتي بالنصر إلا هو، فلا تأتي به عقول مدبرة ولا جيوش جرارة ولا أسلحة متطورة إن لم يرد الله ذلك، وإنما هذه أسباب. الله جل وعلا في موضعين من القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، ذكر مدد المؤمنين بالملائكة، ملك، ربما الملك الواحد يهزم جيشا، أمدهم الله بآلاف الملائكة. ماذا قال بعد ذلك؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم. الملائكة مجيئهم ونزولهم بشرى فقط، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمجيء الملائكة على قوتهم وما مكنهم الله تعالى فيه إنما هو تبشير للمؤمنين، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. مغرور الذي يظن أن جندا سوى نصر الله جل وعلا يجعل النصر، هذا غرور كان في أهل الكفر،
لكن المنصور من نصره الله، ومن نصره الله فلن يغلبه أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كتب الله لكم النصر فلن يغلبكم أحد، وإذا خذلكم الله جل وعلا فلن ينصركم أحد. فعلقوا القلوب بالله بعد الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها وأرشد إليها. فهذا النصر له أسباب عظيمة، من أعظم هذه الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا للنصر تحقيق الإيمان بالله والعمل بطاعته وإقامة دينه في الأرض. فإن الله جل وعلا ينصر العباد إذا هم حققوا الإيمان به، إذا هم أقاموا دينه، إذا هم نصروا شريعته ينصرهم الله. وقد توجد فئة يسيرة تقوم بهذا الواجب العظيم فيكتب الله لهم النصر، وإن كانوا فئة يسيرة. والغالب أن الله تعالى ينصر أهل الخير والاستقامة وإن كانوا قليلا لقيامهم بهذا الأمر العظيم. أصحاب بدر كانوا 310 رجل، 310 رجل شيء يسير وعدد قليل. جاء في تفسير قصة طالوت مع جالوت وجنوده أن أصحاب طالوت كانوا بعدة أصحاب بدر 310 رجلا، وجاء في أحاديث ثابتة أن أصحاب المهدي الذين يخرجون معه في آخر الزمان وأنهم يقيمون الدين وينتصرون في جهادهم في سبيل الله بعدة أصحاب بدر، يبدأون 310 رجلا. هذه ثلاثة انتصارات عظيمة في هذه الأمة وقبل هذه الأمة، بعدد قوامه 300 شخص من الصالحين المؤمنين المتمسكين بالدين، ثم ينضم إليهم من ينضم إليهم بعد أن يكتب الله لهم النصر. فتحقيق الإيمان والقيام بطاعة الله هو ركيزة أساسية في حصول النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه أن ينصر أهل الإيمان ويجعل لهم العلو والظهور. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا شرط، إن كنتم أهل الإيمان فلكم العلو ولكم الظهور. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صفة هؤلاء الذين وعد الله بنصرهم هم الذين قال الله فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لأهل الإيمان، وعد من الله جل وعلا، وعد المؤمنين الذين حققوا الإيمان وعملوا الصالحات وأقاموا توحيد الله جل وعلا بالنصر والتمكين والاستخلاف، ولا يمكن أن يهزمهم أحد. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه على جميع الأديان ولو كره أهل الشرك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لو أقام المسلمون الدين لمكن الله لهم ولنصرهم ولو كره أعداؤهم من أهل الشرك والكفر والنفاق. فيا أيها الناس أقيموا دين الله، يا أيها الدعاة أقيموا دين الله وادعوا لإقامة دين الله، فقد يصلح الله تعالى أناسا كثيرا بأناس قليل من الصالحين ويجعلهم الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير. النصر لمن نصر دين الله، لمن حقق الإيمان بالله وعمل بطاعته في الأرض، فهذه الأرض لمن أطاع الله. قال الله تعالى عن نبي موسى حين شكوا إليه أنهم أوذوا وأن فرعون عذبهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل التقوى وإن ابتلوا. فهذه ركيزة أساسية في حصول النصر، الإيمان بالله وإقامة دينه في الأرض ونصرة شريعته، بهذا يحصل النصر. من أسباب النصر أيضا الإعداد الذي أمر الله به، الإعداد بقدر المستطاع، وهذا أمر لا بد منه ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأمرنا الله به في كتابه في قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذا أمر من الله بالإعداد وبالتجهيز، إعداد الأنفس بالإيمان بالطاعة لله، إعداد الأبدان بتقويتها على الجهاد في سبيل الله، إعداد العدة والسلاح وتوفير ذلك الذي يكون فيه ردع وإرهاب لأعداء الله، لأنهم إذا رأوا المسلمين أقوياء هابوهم، فإذا رأوهم ضعفاء طمعوا فيهم وتمكنوا منهم فأهلكوهم. ولذا قال الله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي ترك الإنفاق في سبيل الله،
هي ترك الإعداد في سبيل الله، كما في السنن عن أسلم أبي عمران حين حمل رجل من المسلمين وكانوا بالقسطنطينية على الروم، فدخل في أوساطهم فقال بعض الناس مهما ألقى بيده للتهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر المسلمون، قال بعضنا لبعض: إننا قد شغلنا عن أموالنا ومزارعنا وقد هلكت وقد جاء الله بالمسلمين، فلو أقبلنا إلى مزارعنا فأصلحنا ما فسد منها. قال أبو أيوب: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نقبل على مزارعنا فنصلحها ونترك الجهاد في سبيل الله. هذا الهلاك إذا جاء العدو إلى المسلمين وهم ضعفاء ليس عندهم إعداد، تسلط عليهم وتمكن منهم فأهلكهم. فالإعداد مأمور به مع عدم الاتكال عليه أو الاعتماد عليه، ولكنه سبب مشروع بما يستطيعه المسلمون. من أعظم أسباب النصر ما ذكره الله تعالى من الوصايا الخمس في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. خمس وصايا يحتاجها المسلم إذا حضر الصف وشهد القتال، وهي من أعظم أسباب النصر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا بد من الثبات، لا يضعف المسلم ولا يتزحزح، وإن حصلت شدائد فإن الثبات مفتاح النصر. وفي الغالب أن بين انتصار المؤمنين وبين أن بين انتصار المسلمين على أعدائهم صبر ساعة، إذا ثبتوا ساعة وصبروا فيها كتب الله لهم النصر، وهذا ملاحظ. فهذه الوصية الأولى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تغفلوا عن الذكر، أكثروا ذكر الله، فإن ذكر الله في ذلك الموضع ينزل بسببه على المسلم الثبات والسكينة والإيمان، ودعاؤه في ذلك الموضع مستجاب، كما في الحديث: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. وذكر منها الدعاء عند البأس حين يلتحم بعضهم ببعض، هذه الدعوة لا ترد، ودعاء الله من ذكره. واذكروا الله كثيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا بلدا كبر، فأتى أهل خيبر يوما وقد أصبحوا إلى مزارعهم، فجعل يقول: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقالوا: محمد والخميس، أي الجيش العظيم. ثم قال الله: وأطيعوا الله ورسوله، اعملوا بطاعة الله، لا تميلوا إلى المعاصي. كون المجاهد يميل إلى معصية الله هذا هزيمة، وهذا فشل، ولا سيما إذا وجد في الصفوف الأولى، كما يوجد من بعض المقصرين يكون في نحر العدو وفي الصفوف الأولى، وترى يعصي الله، يسمع المحرمات أو ينظر إلى المسلسلات ويسمع الآلات الملهيات وهو في نحر العدو. الله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله ورسوله.
قال في الوصية الرابعة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تختلفوا، اجمعوا رأيكم ووحدوا صفوفكم وانبذوا الاختلاف ليتواضع كل منكم للآخر، اتركوا حظوظ الدنيا، اتركوا الحرص على المناصب، ولماذا فلان يريد أن يزاحمني في هذا المكان، أو لماذا فلان يريد أن يستعلي بهذا الموضع والمنصب وأنا أحق به منه، انبذوا ذلك، حرصوا على وحدة الصف واجتماع الكلمة ولو كان على حساب الأمور الدنيوية، ولا تكون الأمور الدنيوية هي المقدمة في الجهاد في سبيل الله، فإن هذا فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم وتمكنكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن إذا صبرتم الله معكم، إذا صبرتم كتب الله لكم النصر وأعانكم، فلا بد من الصبر في سبيل الله، لا بد من الثبات، لا بد من تحمل الشدائد، وإن حصلت لكم شدائد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أصابتكم جروح هم أصابتهم أيضا جروح، فلا تضعفوا لذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا أجسامهم، أجساد أعدائكم ليست من حديد، هم يجرحون ويتألمون ويتعبون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الخير، ترجون الثواب، ترجون الجنة، ترجون النصر للدين، وهم لا يرجون ذلك، فلا بد من الصبر في سبيل الله والثبات فيه حتى يكتب الله تعالى للمؤمنين النصر. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من أعظم أسباب النصر أن تعلق القلوب بالله سبحانه وأن يطلب النصر من عنده، فاستنصار الله جل وعلا ودعاؤه واللجوء إليه هو الأساس، وكل ما بعده من الأسباب إنما هي أسباب جعلها الله تعالى للنصر، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله جل وعلا، ولن يمس الإنسان سوء ما دام متعلقا بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة أحد وقد دفن 70 من أصحابه من خيار الصحابة، رجعوا وهم مثقلون بالجراح، رجعوا وقد أصابهم ما أصابهم، فأتاهم آت إلى المدينة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان قد ندم أنه لم يستأصلكم، إنه قد أراد استئصالكم من المدينة، وإنه ندم أنه لم يفعل، وقد عزم على الرجوع من الطريق لاستئصالكم. مسلمون في غم، في كرب عظيم. تخيل أنها قرية واحدة دفنوا 70 شخصا من خيارهم، وفيهم جراح وتعب ومشقة لا يعلمها إلا الله. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالخروج لتلقي أبي سفيان، فخرجوا لتلقيه، فلم يقدم أبا سفيان بل واصل المسير إلى مكة، فأثنى الله عليهم وقال الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قلوب متعلقة بالله وردوا أمورهم إلى الله جل وعلا، وزادهم ذلك الحشد من الكافرين إيمانا وإصرارا على الجهاد، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلقوا القلوب بالله وسلوا النصر منه، فإن دعاء الله واستنصاره من أعظم الأسباب التي ينصر الله بها المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن طالوت وأصحابه لما برزوا لأهل الشرك: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين يوم بدر وهم ألف، ونظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة، رفع يديه وجعل يدعو ويجتهد في الدعاء حتى سقط رداءه من على منكبيه، أي بقي عاريا جزءه الأعلى من جسده ليس عليه رداء، وهو يدعو ويطيل الدعاء ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. جاءه أبو بكر فأخذ رداءه وضعه على منكبيه واحتضنه من ورائه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمدهم الله بالملائكة. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد وراء رجل من المشركين فسقط أمامه قبل أن يصل إليه، ووجد في وجهه كضربة الصوت، قد خطم أنفه واخضر وجهه، وسمع قائلا يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال: ذاك ملك من مدد السماء الثالثة، استنصروا الله فنصرهم، دعوا الله فأمدهم بمدد لا طاقة لأحد به وهم الملائكة، فادعوا الله. قال أنس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أقاتل وبك أحاول وبك أصاول. وقال صهيب رضي الله عنه كما في مسند أحمد: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يوم حنين بكلمات، فلما سألوه قال: إني أقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لقي الأعداء كما في الصحيحين: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه، لأن النصر من عند الله سبحانه. وهكذا جاء في صحيح البخاري وفي السنن تتمته عن النعمان بن مقرن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. جاء في رواية: حتى تهب الريح وتحضر الصلوات، يقاتل وقت صلاة لأجل أن يدعو الله تعالى في الصلاة فيكتب له النصر. هذه الحكمة من تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للقتال، حتى تحضر الصلاة لأجل دعاء الله في الصلاة فيكتب الله النصر بعد الدعاء. وكان قادة المسلمين أيام الفتوحات يفضلون الغزو وقت صلاة الجمعة، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: إن هذا الموقف موقف يدعو الناس فيه في الأمصار لغزاة المسلمين، فنأمل النصر إذا دعوا للمسلمين. نصر الله يأتي بدعائه، ولو من رجل كبير في السن في بيته، ولو من امرأة ضعيفة، ولو من رجل عاجز عن الجهاد، يدعو الله فيكتب الله للمجاهدين النصر. كما في حديث سعد رضي الله عنه عند الإمام النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وتسبيحهم. أنتم تنصرون في سبيل الله بدعاء الضعفاء من كبار في السن ونساء وعدم قادرين على القتال، يكتب الله تعالى لكم النصر بذلك. ولم يزل أهل

0: السلم إذا لقوا أعداءهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويستنصرونه. وفي ذلك حوادث عظيمة، من ذلك ما حصل للمسلمين في زمن قتال الترك بقيادة قتيبة بن مسلم. كان معه رجل من العلماء الذين يحسبهم من الصالحين مجاب الدعوة، فلما نظر إلى عدوه وهاله أمرهم ورأى كثرتهم وما هم فيه من التمكن، أين ذهب هذا القائد الصالح؟ قال: أين محمد بن واسع؟ أين هذا العالم الصالح؟ هل هو موجود في الجيش؟ قالوا: نعم، إنه في ميمنة الجيش، جامح بقوسه، رافع أصبعه إلى السماء يدعو الله جل وعلا. قال هذا القائد الصالح: قال: والله لتلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء، أصبع هذا العالم الصالح، أحب إلي من جيش عظيم كله من الشباب الأقوياء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير، فادعوا الله جل وعلا بالنصر على أعدائكم. المجاهد يدعو الله في جهاده، والذي في بيته يدعو الله، والذي في مسجده وفي صلاته، والمرأة والكبير والصغير يدعون الله جل وعلا بالنصر للمجاهدين ولمن في الثغور، بذلك يكتب الله جل وعلا النصر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفِّر سيئاتنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم وحِّد صفَّهم واجمع كلمتهم وألِّف بين قلوبهم. اللهم اخذل الرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وسلط عليهم من شئت من خلقك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا، استووا. لا تدعوا فرقة للشيطان. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا

عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يا أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها

0: أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك، بهذا اللقاء من ضمن لقاءات أهل السنة والجماعة التي يجرونها لقصد التلاقي والتآخي والتزاور، ولقصد التعلم والتعليم ونشر الدعوة في أوساط المسلمين، ولقصد تقوية الأخوة والروابط الإيمانية الأخوية بين المسلم وإخوانه المسلمين. هذه اللقاءات التي فيها التذكير، فيها الوعظ، فيها التعليم، فيها الخير الكثير، ونشكر أخانا جلال على ترحابه بإخوانه وفرحه بذلك، ونشكر إخواننا في هذه القرية جميعا على حسن استقبالهم وضيافتهم لإخوانهم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الحال الذي نحن فيه ليعتبر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذا الحال الذي نحن فيه حرمه كثير من المسلمين في أماكن كثيرة من أرض الله سبحانه وتعالى، نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ندعو إلى العقيدة الصحيحة، إلى الفقه السليم، إلى المعاملة الحسنة، إلى كل خير دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله إن هذا من أجل النعم التي يجب علينا فيها شكر الله سبحانه وتعالى. ونعم الله جل وعلا على العباد كثيرة متعددة، نعم الله سبحانه وتعالى على العباد لا تحصى ولا تعد، ومن ذا الذي يستطيع حصر نعمة الله سبحانه وتعالى وعدها؟ لا يستطيع الإنسان أن يعد وأن يحصر نعمة الله جل وعلا عليه في جسده فقط، كيف في سائر شؤون حياته؟ وإننا في هذا المقام نقف وإياكم مع نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى التي هي من أجل النعم وأفضلها وأعظمها، ألا وهي نعمة المطر ونعمة نزول الماء وما فيه من عبر وآيات وأحكام وفوائد بشيء مختصر وقدر يسير حسب ما يتيحه هذا المجلس من الوقت وما ييسره الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة نعمة نزول الماء من السماء، ذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده في مواطن كثيرة من كتابه، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون. في هذه الآيات في سورة الواقعة عدد الله نعما عظيمة على العباد، ومما عدده عليه من النعم نعمة الماء، نعمة المطر النازل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فذكرهم الله تعالى أولا بنزوله، وذكرهم ثانيا بما جعله فيه بأن جعله سائغا طيبا للشاربين، ولم يجعله أجاجا مالحا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، لا يستطيع العباد إنزاله إذا حبسه الله تعالى، ولذا هو الذي ينزله وهو الذي يصرفه أين شاء وحيث شاء. لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يستساغ ولا يستطاع شربه فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض وذهب، فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بهذا الماء الذي تتوقف عليه حياة العباد؟ أمر الله تعالى الإنسان بالنظر فيه والتأمل، فإن ذلك يدعو إلى شكر الله سبحانه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه الذي يأكله كيف جاء، لينظر التاجر إلى الأغذية التي يبيعها، والخباز إلى الحبوب التي يخبزها، والآكل إلى الطعام الذي يأكله من أين جاء. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع للعباد ومتاع لأنعامهم، يحيون وتحيا أنعامهم، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ترعون أنعامكم، تسيمون يترعونها، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كم ذكر الله سبحانه وتعالى العباد بهذه النعمة، بهذا المطر النازل من السماء. أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن السحاب. وتأمل حكمة الله تعالى كيف جعل الماء نازلا من أعلى، فلو جعله من جانب من جوانب الأرض ليبست الأعالي والمرتفعات ولا يصل إليها الماء إلا إذا امتلأت الأرض ماء. ولكن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يكون هذا الماء نازلا من الأعلى فيصيب الجبال والآكام والشعاب والأودية والأراضي، كل ينزل منها بقدر، حكمة من الله سبحانه اقتضت أن يكون الأمر كذلك. عباد الله، هذه النعمة هي من أجل نعم الله سبحانه، لذا عددها الله عز وجل في نعيم أهل الجنة، وذكرها في مواطن كثيرة من القرآن في نعيم أهل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر من ماء في الجنة. فإذا هذه النعمة لما كان لها المكانة العظيمة عددها الله سبحانه ولا يعدد سبحانه إلا عظيما، عددها في نعيم أهل الجنة وذكرها فيه. هذا المطر ينزل على الأرض فتحيا بعد أن كانت ميتة، وترى الأرض هامدة ساكنة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا آية من آيات الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي آيات كثيرة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ينزل المطر إلى الأرض فتحيا بعد أن كانت ميتة، ينزل إلى الأرض فتهتز وتتجمل وتصير على أحسن ما يكون حياة الأرض. لولا الماء في أرض لما سكنها الناس، ولذا تجد كل بلد فيه الماء يتوافد عليه الساكنون، فإذا فقد الماء من بلد رحل الناس منه وهو من أحب البلاد إليه، يتركونه ويفارقونه طلبا لهذه النعمة العظيمة. ولذا لما أراد الله عز وجل إحياء البلد الحرام مكة وأن تكون عامرة جعل فيها الماء، كما جاء في الصحيح أن إبراهيم وضع زوجته في موضع ليس فيه ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، جبال ما تزرع وليس فيها مياه، فجعل عندها التمر، جعل عندها الماء، جعلت تأكل وتشرب حتى نفد، فجعل الله سبحانه وتعالى لها ذلك الماء، ماء زمزم، إرادة منه سبحانه وتعالى أن تحيا تلك الأرض وأن تعمر بالساكنين، حتى إنه مرت فرقة وجماعة من جرهم فرأوا طيرا عائفا يدور، والطير لا يدور إلا على ماء، فقالوا لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء وما يدور هذا الطير إلا على ماء، فابعثوا أحدكم فلينظر. فبعثوا واحدا منهم فجاءوا فوجدوا أم إسماعيل وابنها وقد حاضت ذلك الماء وجعلت تشرب منه، قالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ ففرحت للأنس، قالت نعم لكن لا حق لكم في الماء، فبارك الله فيه وشرب منه الناس، ولا تزال زمزم إلى يومنا هذا. حياة تلك الأرض لما أراد الله إحياءها جعل فيها ذلك الماء. كم جعل الله عز وجل فيها من بركات، وفي ذلك الماء من بركات من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. فنعمة عظيمة، بل كل مخلوق حي خلقه الله من الماء، كل مخلوق. وجعلنا أي وخلقنا من الماء كل شيء حي، فكل شيء حي خلقه الله عز وجل من الماء. والله خلق كل دابة من ماء على اختلاف أصنافه. وهو الذي أنزل من السماء ماء، أو قال وهو الذي خلق فجعل منه نسبا وصهرا، خلق من الماء بشرا فخلق البشر من هذا الماء، وخلق كل الدواب من ماء جعله الله سبحانه وتعالى بصفته المعلومة. إذن هذه النعمة حياة العباد متوقفة عليها، حياة العباد ما دامت هذه النعمة باقية في أوساطهم فحياتهم باقية. ولذا كان هذا الأمر من أجل نعم الله وأعظم نعم الله الذي ينزله سبحانه وتعالى بقدره، فلا يستطيع العباد إنزاله لولا أن الله ينزله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم إذا أنزله الله عز وجل لا يستطيع العباد إمساكه ولا خزنه إلا أن يشاء الله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إلى أن قال الله تعالى فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فهو الذي ينزله وهو الذي ييسر للعباد خزنه وإمساكه، ولو شاء الله عز وجل أن يذهب لذهب. وما أنتم له بخازنين، إذن هذه النعمة من الله. ولنعلم كما قال ابن عباس أن المطر الذي ينزل في هذا العام هو نفس المطر الذي نزل في العام الأول، والذي نزل في العام الأول هو نفس المطر الذي نزل في العام قبله، وهكذا. إلا أن الله يصرفه، يصرفه حيث شاء. صح عن ابن عباس من قوله وبنحوه عن ابن مسعود، روي موقوفا على ابن مسعود ومرفوعا، قال البيهقي والموقوف أصح، من قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال ابن عباس ما عام بأكثر مطر من عام، أي ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله عز وجل يصرفه حيث شاء. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالمطر الذي ينزله الله عز وجل في هذا العام هو المطر الذي أنزله في العام الأول، ولكن الله يصرفه حيث شاء، يحوله حيث شاء. إذن هو بيد الله الذي أسقى العباد في عام من الأعوام حتى امتلأت آبارهم وتفجرت أنهارا بين أوديتهم حتى سالت العيون، هو القادر أن يجعل لهم ذلك، ولكنه يصرفه من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع على ما تقتضي حكمته وعلى قدر شكر العباد لنعمة الله سبحانه وتعالى. ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث شاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذن لا أحد يستطيع إنزاله ولا أحد يستطيع خزنه وحفظه ولا أحد يستطيع تصريفه من مكان إلى مكان، بل كل ذلك بيد الله سبحانه. فعلى العباد أن يسألوا هذه النعمة من الله سبحانه، أن يستجلبوا ذلك بطاعة الله. هذا المطر، هذا الماء الذي فيه المنافع الكثيرة يستجلب من الله سبحانه وتعالى. كم فيه من منافع، كم جعل الله فيه من شفاء، ما زمزم بارك الله فيه، جعله طعاما وشرابا، جعله لما شرب له على حسب نية شاربه، يجعله الله سبحانه وتعالى له على من يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. وبقي أبو ذر شهرا في البلد الحرام لا يطعم طعاما ولا يذوق ذواقا إلا ماء زمزم، قال حتى تكسرت عكن بطني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد ما كان يقيسك ويطعمك، قال ليس لي إلا ماء زمزم، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. هكذا غير من المياه جعل الله فيها شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض واشتد عليه المرض أمر أن يصب عليه من 7 قرب لم تفك أغطيتها، فصب عليه حتى نشط وخرج إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. شفاء، خير، بركة، هكذا هو أفضل الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء. جاء عند أحمد والنسائي وهو حديث حسن أن سعد بن عبادة لما ماتت أمه قال يا رسول الله إن أمي ماتت هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء. فحفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال هذه لأم سعد، فبركة جعل الله سبحانه وتعالى فيه من طعام، من شراب، من شفاء، من صدقة، من سقيا، من زراعة، من غير ذلك. كل ذلك متوقف على هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أهم ما يعيش عليه الناس. إذن هذه النعمة تستجلب بطاعة الله، هذه النعمة تستجلب بالطاعة، فإن المعاصي تقطع هذه النعمة. جاء في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: الآن يتلاعب بها كثير من الناس، صارت مجاملات، صارت هدايا يهدي بها الإنسان إلى أقاربه وجيرانه وإن لم يكونوا مستحقين، صارت مبادلة بين التجار أنفسهم ممن لا يتقي الله سبحانه وتعالى، بين الأغنياء والأثرياء يبادل الآخر بزكاته. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، قحط، وإن نزل المطر ليس هناك بركة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض. يؤخذون بالسنين، ربما نزل المطر ولكن لا يجدون فيه النفع، لا يجدون فيه البركة، لا يجدون فيه ما كانوا يجدون فيه قبل، وهذا بسبب المعاصي. إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ما عند الله لا يستجلب إلا بطاعة الله، ولا يمكن أن يستجلب ما عند الله بمعصيته إلا إذا كان استدراجا يسترق الله سبحانه وتعالى به العبد. نوح لما نصح قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا الله، توبوا إليه، ارجعوا. صارت كثير من الأماكن التي أصابها القحط وعدم المطر كثرت المعاصي عند أهلها، كثرت المنكرات والمخالفات. ترى كثيرا من القرى التي لا تتوقع أن تدخل فيها هذه السيئات، قرى نائية تجد الشباب مع ترك الصلاة، مع سماع المحرمات، مع النظر في المحرمات على أشكال سيئة كأشكال الكفار في ألبستهم وهيئاتهم وأشكالهم، معاصي دون توبة دون رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب العقوبة، ولذا نوح ذكر قومه بالرجوع إلى الله تعالى والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هود أيضا قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم البركات ولرزقهم الله سبحانه وتعالى من فضله. فإذن هذه النعمة تستجلب بطاعة الله سبحانه، تستجلب بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن السيئات، بالتوبة إلى الله سبحانه، بالرجوع إليه، بالاستغفار، بالندم، بأداء حقوق الله عز وجل التي جعلها على العباد. وإلا فالمطر الذي ينزله الله هو المطر الذي ينزله الله، ولكنه سبحانه يصرفه، بل قد يصرفه الله لشخص واحد دون سائر الناس لطاعته لله. وجلكم يعرف حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح مسلم في الذي أنزل الله عليه المطر دون سائر الناس، كان رجل يمشي فسمع صوتا في سحاب يقول اسق حديقة فلان ابن فلان، صوت في السحاب أمر من الله اسق حديقة فلان، فعجب هذا الرجل فتتبع السحاب، قال فدنا ذلك السحاب فأفرغ ماءه أي أمطر، فإذا شرجة أي وادي يسيل فيه الماء صغير، قد استوعبت ذلك الماء كله، وإذا هو يمشي إلى بعض المزارع. قال فتتبعته فقلت يا عبد الله فرأيت رجلا في تلك المزارع يصلح الماء ويحوله بمسحاب، قلت يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان، فإذا هو الاسم الذي ذكر في السحاب. فقال له ذلك الذي في المزرعة يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان ابن فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ ماذا تصنع حتى خصك الله بهذا الفضل؟ قال إني أنظر إلى الذي يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، ثلث صدقة للمساكين وثلث قوت له ولأهله وثلث يبذره ويزرعه مرة أخرى. فساق الله له الرزق وساق له هذا الماء والمطر من بين سائر الناس، إذن هو الله عز وجل الذي يصرفه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، هذا التصريف لأخذ العبرة، هذا التصريف للمطر للتذكر، يتذكر العباد هذا التصريف من الله سبحانه وتعالى لهذا المطر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبوا إلا كفر نعمة الله وعدم الاعتراف بها. نعم إخواني في الله، إذن هذه النعمة العظيمة التي تتوقف عليها حياة العباد هي آية من آيات الله، وهي نعمة لا تستجلب إلا بطاعة الله سبحانه. وتتميما للفائدة، هناك أحكام كثيرة. وقت نزول المطر يحتاجها المسلم، لا سيما ونحن في أيامنا هذه في موسم تنزل فيه الأمطار، فيحتاج العبد إلى معرفة شيء من أحكامه ومسائله. فمن أول ذلك أن يكون العبد ذاكرا لله، داعيا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر. فقد جاء في البخاري عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أو إذا رأى المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. جاء في صحيح مسلم أيضا عن عائشة قالت: وكان إذا نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة، أي هذه رحمة، أو اللهم اجعله رحمة، رحمة. يسأل الله عز وجل أن يكون رحمة. فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب تغير وجهه ودخل وخرج وقام وقعد، فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا السحاب استبشروا أن يكون مطر، وأراك إذا رأيت السحاب تغير وجهك وتدخل وتخرج؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني أنه يكون عذابا، لقد عذب قوم بالريح، ولقد رأى قوم عاد الريح ورأوا المطر فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. فيشرع الدعاء بهذه الأدعية: اللهم صيبا نافعا. الصيب هو المطر الذي يصيب العباد، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، اجعله صيبا هنيئا كما جاء في بعض الألفاظ. ويقول رحمة، أي اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا، فإن الماء قد عذبت به أمم، عذبت به أمم كثيرة. كم قص الله عن أمم عذبت بالماء، عذب به قوم نوح: ففتحنا أبواب السماء حين دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي الماء النازل من السماء والخارج من الأرض، على أمر قد قدر، حتى صار كالجبال وهي تجري بهم، أي تلك السفينة، في موج كالجبال، طغى الماء وجاوز كل مرتفع في الأرض، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملنا نوح من معه على ذات ألواح ودسر، والدسر هي المسامير، أي سفينة صنعت بالألواح والمسامير. عذب قوم نوح بالماء، عذب قوم موسى بالماء، قوم فرعون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل إلى آخرها، طوفان كان يجرف بيوتهم. عذب قوم عاد بالماء والمطر، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به، ريح في عذاب أليم، يظنونه مطر وهو ريح. عذب قوم لوط بالمطر: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، عذاب صيره الله تعالى على أمم. فلذا يشرع الدعاء أن يدعو الإنسان بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، رحمة. هكذا إذا انتهى المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فقد جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد أنه نزل مطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالنجوم، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. هكذا يكثر من ذكر الله في أثناء المطر. فقد صح عن عبد الله بن الزبير عند البخاري في الأدب المفرد أنه كان إذا سمع الرعد ترك الكلام وانقطع عن الكلام ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. فمن هذه الأدلة يشرع كثرة ذكر الله، يشرع الدعاء بما صح عن رسول الله وقت نزول المطر. نعم جاءت أحاديث أن الدعاء في وقت نزول المطر مستجاب، ولكنها حديث لم تسلم من الضعف، إلا أن هذه الأحاديث المذكورة وكلها أحاديث صحيحة تبين أنه يشرع الدعاء، يشرع الذكر بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عبد الله بن الزبير. لماذا؟ خشية أن يكون في العذاب، خشية أن يكون في عقوبة، فيدعو الله عز وجل أن يجعله رحمة ويشكر الله عز وجل إذا نزل. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت سر وسري عنه، يفرح بعد أن ينزل المطر، يفرح أمن أن يكون عذابا. فمن أحكام المطر ذكر الله ودعاءه بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما ذكره بعض العلماء مما يشرع فعله في المطر أن يتعرض الإنسان له، وأن يجعل المطر يصيب جسده، وهذا مروي في حديث أنس وهو في صحيح مسلم. من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، حسر ثوبه رفعه حتى أصابه المطر، فسألناه عن ذلك فقال إنه حديث عهد بربه. حديث عهد أي قريب النزول من السماء، إنه حديث عهد بربه، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه ذلك المطر. وهذا الحديث مختلف فيه كما ترى، صححه الإمام مسلم في صحيحه، وهو مما انتقده أبو الفضل الشهيد رحمه الله في كتاب علل الأحاديث التي في صحيح مسلم، وأن رواية جعفر عن ثابت مما قدح فيها العلماء وأن فيها مناكير كما ذكره ابن المديني وغيره. من أحكام المطر أيضا أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا اشتد المطر في وقت الصلاة الأولى، والصلاتان اللتان تجمع في المطر هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية مسلم أيضا من غير خوف ولا سفر. قال العلماء ومفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر، فإن ابن عباس استثنى أمورا كلها من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها، فاستثنى السفر وهو محل لجمع الصلاة، واستثنى الخوف وهو محل لجمع الصلاة، واستثنى المطر وهو أيضا محل لجمع الصلاة. وقد فعل بهذا ابن عمر رضي الله عنه، فكان يجمع بين الصلاتين إذا اشتد المطر في وقت الصلاة الأولى. وهكذا جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله أنه قال من السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في اليوم المطير أو في الليلة المطيرة، وسند إليه صحيح، وأخذ بهذا جمهور أهل العلم. فيجوز الجمع بين الصلاتين إذا جاء المطر واشتد في وقت الصلاة الأولى، ولذا لا يجمع إلا جمع تقديم ولا يجمع جمع تأخير، لأن ذلك لم يرد عن السلف، ولأنه قد يؤدي إلى زوال العذر قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى فيبطل الجمع ويمتنع بعد ذلك. فيجمعوا. وأيضا كما نبه العلماء أن المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب والذي يشق على العبد الخروج في وجوده، فإن بعض الناس توسع وأول ما يجد بعض النقط اليسيرة من المطر يجمع بين الصلاتين، ولا يكون ذلك إلا لأجل المشقة. وأيضا يجمع إذا انتهى المطر ولكن لا يزال السيول تنزل أو الطين والدحض حاصل، وقد صح عن ابن عباس في الصحيحين أنه كان في يوم جمعة فأمر المؤذن أن يؤذن، قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة أي واجبة، وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون في الطين والدحض، في الطين والدحض، دل ذلك على أنه إن بقي طين وبقي دحض يشق على الناس الخروج إلى المسجد أنه يجوز أن يجمعوا بين الصلاتين ثم ينصرفون إلى بيوتهم أو يصلون في بيوتهم. أيضا من أحكام المطر أن المؤذن إذا أذن للصلاة والمطر ينزل أنه يرخص للناس بالصلاة في بيوتهم، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة مطيرة، جاء في الصحيحين في رواية في السفر، يأمر مناديه أن يقول صلوا في الرحال. وهكذا ابن عباس أمر مؤذنه أن يقول ذلك ويقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في رحالكم، وكل هذه ثابت في الصحيح. وجاء خارج الصحيح أيضا بإسناد صحيح أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرد، قال ومن قعد فلا حرج، أي في بيته. فالمؤذن إذا رأى أن المطر شديد وأن الناس يتضررون بالخروج فلا يحرج على الناس ولا يشق عليهم، فإن حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح أي أقبلوا إلى الفلاح، فلا يشق عليهم، ولكن يرخص لهم بالصلاة في بيوتهم إذا كان يشق عليهم الخروج مع المطر. وتقال هذه الكلمة في ثلاث مواضع وردت بها الأدلة، إما أن يقولها بدل حي على الصلاة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إذا أذن المؤذن لا يقول حي على الصلاة في اليوم المطير، يقول صلوا في بيوتكم، أو يقولها في آخر الأذان بعد أن ينتهي من الأذان كما جاء ذلك أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو يقولها بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم كما جاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح. أيضا من أحكام المطر أن الناس يشرع لهم أن يستسقوا إذا أبطأ المطر وتأخر، فإذا تأخر المطر وأبطأ عليهم شرع أن يستسقوا، ومعنى الاستسقاء هو طلب السقيا، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أصناف من الاستسقاء، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه خرج إلى المصلى فخطب بهم ثم صلى ركعتين، وجاء هذا أيضا في السنن عن عائشة. وهذا أكمل أنواع الاستسقاء، أن يتواعد الناس يوما فيخرجون في وقت الضحى عند ارتفاع الشمس، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتفاع الشمس، فيخطب بهم أحدهم يذكرهم يدعوهم إلى التوبة، ثم يستقبل القبلة ويدعو وهم يؤمنون على دعائه أو يدعون معه، ثم ينزل من على المنبر ويصلي ركعتين. وهذه الرواية أصح من الرواية التي جاءت أنه يصلي كما يصلي العيد. نعم، جاءت رواية أنه يصلي كما يصلي العيد، يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ولكن الرواية الأصح أنه يبدأ بالخطبة ثم الصلاة كما يفعل في خطبة الجمعة. هذا وجه من أوجه الاستسقاء، وهو أكمل الأوجه. الوجه الثاني أنه يستسقي في خطبة الجمعة، سواء في آخرها أو في أثنائها، ولو في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة. فقد جاء في الصحيحين عن أنس أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت المواشي وقحطت الأرض، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا أيضا من الاستسقاء المشروع، أن يستسقي في خطبة الجمعة. أيضا من الاستسقاء المشروع أن يدعو في أي وقت، سواء في السجود أو بين الأذان والإقامة أو في أي موطن من مواطن إجابة الدعاء، يدعو الله تعالى بالسقيا، وهو استسقاء مشروع. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عمير مولى أبي اللحم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، مكان بالمدينة، رافعا يديه يستسقي لا تجاوز يداه رأسه وبطن كفيه قبل وجهه. وهذه السنة في رفع اليدين أثناء الاستسقاء، إلا إذا كان في الخطبة فإنه يرفع يديه رفعا كثيرا، أما إذا دعا في غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ولم تجاوز رأسه، أي قبال وجهه، مقابل وجهه، وجعل بطني كفيه مما يلي وجهه. فكل هذا من الاستسقاء المشروع الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أحكام المطر أنه يشرع الاستصحاء، والاستصحاء هو طلب الصحو إذا اشتد المطر وحصل منه ضرر على الناس، ولكن من الأدب في الدعاء ألا يسأل الله تعالى رفع المطر، فإن المطر نعمة ولا يسأل الله عز وجل رفع النعم، بل يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أنس المتقدم أن الأعرابي لما دخل في يوم الجمعة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مطروا أسبوعا كاملا. قال أنس: فلما كنا في الجمعة الآتية دخل رجل من ذلك الباب، لا أدري هو الرجل الأول أم رجل آخر، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، تهدمت البيوت، هلكت المواشي، حبست في البيوت، لم تجد ما تأكل، ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء معلما لأمته أنهم لا يسألون رفع المطر، ولكن يسألون الله عز وجل إذا كثر المطر أثناء بيوتهم وقراهم يسألون الله عز وجل أن يحول المطر إلى مواطن يحصل فيه النفع ولا يحصل منه ضرر. الآكام، الضراب، بطون الأودية، منابت الشجر حيث لا يسكن الناس. فهذا أيضا من أحكام المطر أن العباد يستسقون الله عز وجل ويسألونه سبحانه وتعالى السقيا إذا حبس المطر عنهم. فهذه بعض الأحكام المختصرة التي يحتاج إليها المسلم أثناء نزول المطر، وهي كما تقدم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة تستجلب بطاعة الله سبحانه وتستعمل في طاعة الله، فلا يسرف بها ولا يبذر بها، بل تستعمل استعمالا حسنا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الاستعمال السيء لهذه النعمة أن تستعمل في سقي القارب، تهدر مياه الكثيرة في سقي القات الذي يضر ولا ينفع، بل هذا قد يكون من العقوبات التي بسببها يعاقب الله، يكون من الأمور التي بسببها يعاقب الله عز وجل العباد فيحرمهم المطر والماء. كم من مياه تستهلك في سقي القات، كم من آبار تشغل الساعات إلى مزارع القات، كم من بوابير وسيارات تحمل الماء وتقلبه لأجل سقي القات، وربما الناس تضرروا في الشرب وارتفعت أسعار المياه التي يشربونها وأهل القات يصبونه في القات. فهذا من عدم شكر الله عز وجل في هذه النعمة ومن عدم استعمالها استعمالا حسنا. فهذه نعمة يجب أن تستعمل هذه النعمة فيما ينفع العباد وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه مذاكرة يسيرة حول هذه النعمة العظيمة وبعض أحكامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.

معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله

سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات

قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما

كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

مرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً.

أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبركاته.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها مجموعة من الأخوات، هن نون ميم صالة. الأخوات يسألن هذا السؤال، يقول السؤال: متى تحتجب المرأة عن الصبيان؟ أي كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي 15 سنة أو عرف أنه احتلم أو أنبت الشعر الذي حول شعر الخشن الذي حول الفرج، صار بهذا محتلما، ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجب عنه. ولكن ينبغي المرأة أن تحتاط، فإذا كان مراهقا قد قارب سن الاحتلام فتحتط وتحتجب منه، وليس لها الخلوة به، بعدا عن الشبهة وحذرا من الفتنة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله المستمعة جيم عين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا حلف الشخص ألا يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل، فهل تجب عليه الكفارة؟
3: هذا يرجع نيته، فإذا قال والله لا أكلم فلانا وقصده في هذا اليوم المعين ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل، لأنه إنما هو اليوم الحاضر. وهكذا لو قال والله لا أشتري السلعة الفلانية قصد اليوم، فلا شيء عليه يشتريها بعد ذلك. أما إذا قال والله لا أكلمه قصده أبدا، أو قال والله لا أشتري هذه السلعة أبدا هذا قصده، فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة، وهكذا ما يشابه ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. سؤال آخر تقول: ما رأيكم في هذا العمل، وهو أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنة، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحنة في يديه، وجهونا ووجهوهم مأجورين جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنة، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحناء في يديه وجهونا ووجهوهم مأجورين جزاكم الله خيرا.
3: الحناء من خصائص النساء من زينة النساء, فلا يجوز أن يستعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال. الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء تجملا أزواجهن, فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك ولا يستعمله الرجل, بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله الرجل يلبس لبسة مرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذه العموة أنواع التشبه, فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال الحديث الحنة أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء. أما اجتماعهم بالعريس رجالا ونساء يعطون النقود فهذا فيه تفصيل, اجتماعهم مختلفين وليسوا محارم ما بينهم رجال نبيات, هذا ما يجوز اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحسمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب, كما يجتمع الناس في بيوتهم مع تجتمع المرأة مع أحماء زوجها ومع زواج أخواتها مع التستر والحزنة للتحدث في بعض الأمور لا بأس. أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به, ولا يجوز أيضا. أما إعطاه النقود يتناسب للمساعدة يساعدونها في الزواج من باب المساعدة فلا بأس, سواء أعطى فلوس أو غير فلوس من باب التعاون على الخير.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي, ماذا على من يصلي والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
3: إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح, لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء ولو لم يحد الوجوب, ولو كان كسلا ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية أصح قول العلماء. فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح, أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح. أما إن كان لا يصلي جميعا فالنكاح صحيح كثابتها. أما إذا كان أحدهما يصلي ولا خلا يصلي فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي, إذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك. وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك. وانتبه على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع أدلة أخرى في ذلك.
2: سنعود إلى أسئلتك الباقية يا أخت جيم عين من الجمهورية اليمنية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى رسالة المستمعة أم معاد, تقول في رسالتها ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها, وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟
3: الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد الورود المرور على الصراط, فكل يمر على الصراط, والصراط مرسوم على علامة جهنم, فالكافر لا يمر يسقط في النار, يساق إلى النار ويدخل في النار نسأل الله العافية, والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على عرض حاسما مقضية ثم ينجينا يتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالكفار يسابون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون, ومن المسلم من يخرج ثم ينجو ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه. هذا يوجب الحذر وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور. والمقصود أن الورود هو المرور فيضر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله. ويمر أوام كثير ولا يمرون بل يساقوا إلى النار. وقد يسقط بعض المعارضين من المسلمين بأسباب معاصيهم فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه. فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليه من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد نعوذ بالله من ذلك. وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون كما قال جل وعلا ثم ننجي المتقون ولا يذر الظالمين.
4: الله أكبر الله

0: المقصود هذا هو السلام الشرعي.
1: نعم.
0: وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. فإن قال السلام عليكم وجب أن يقولوا وعليكم السلام، وإن قالوا ورحمة الله وجب أن يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد بأن يقول أسوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فالرد واجب والزيادة مستحبة، بأسوا رحمة الله وبركاته مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعا، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليه، لكن على وجه ليس في فتنة، بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة للمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة.
1: جزاكم الله خيرا. إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟
0: ليس الرجل يصافح المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء.
1: اللهم صل عليه.
0: وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط،
1: اللهم صل عليه،
0: ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها أيضا، ولكن يسلم من دون حلوة ومن دون مصالحة. أما مع محارم لا بأس، صاحب أخته عمته أمه لا بأس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع محمد علي شعبان. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته طول مدة يقضيها أحدنا بالحقل، وأكثر ما نقضي في المدة وأكثر ما نقضي في الحقل 40 يوما، وليس لدينا إمام معين. وسؤالنا: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، وأقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته، وأطول مدة ممكن يقضيها أحدنا بالحقل 40 يوما تقريبا، وليس لدينا إمام معين. والسؤال: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد، لأنكم لستوا مستوطنين، إنما تقيمون 40 يوما ثم ترجعون إلى أهلكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، صلنا ظهرا أربعا وعصرا أربعا وهكذا، وليس عليكم جمعة. ما دام الأمر كما ذكرتم ليس هناك سكان، وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون 40 يوما ثم يرجعون إلى أهله ويأتي غيرهم، فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة، أمكم أفضلكم وأقربكم، وإذا اخترتم واحدة أمكم هو أقربكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ يقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟
0: السنة أن تكون معتدية الصلاة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تكون مطمئنة في الركوع والسجود، وإذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: غرقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذرتها وقدرتها، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع، فسجده فاعتداله بين السجدتين قريبا من السواء. في روايات ما أخذ القيام قعود، يعني أن قيامه في القراءة أطول بعض الشيء وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء. فالسنة هكذا يكون قيامه أطول بعض الشيء وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع واعتداله من السجدتين كله كامل، فيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد أو ما يسمى عندنا بالشيوخ، وهم مجموعة لا يقل عددهم عن 10 يقومون بتلاوة القرآن ترحما على الميت، ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت، يقوم واحد من أهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعا بعد الانتهاء من ختمة القرآن، فما حكم الإسلام في هذا؟
0: هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ولا تثويب هذه الموتى، هذا غير مشروع، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. أما كنت يقرأ بين الحاضرين الذين اجتمعوا يستفيدوا من كلام الله عز وجل من دون أجرة، يجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد يسمعه القرآن ويستفيد، هذا شيء طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام. أما إحضاره من أجل قراءة لثواب التثويب الميت ويعطى على هذا أجرة فهذا منكر لا يجوز وليس من الإسلام، بل هذا بدعة. وقد أجمع العلماء على أن لا يجوز للمسلم يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على التعليم، على تعليم الصغار، تعليم الناس القرآن. الصحيح يجوز أن يعطى أجرة على التعليم حتى يتفرغ للتعليم، أما مجرد التلاوة يأتي يترك ثمن أو ثمنين أو جزء أو جزئين يأخذ فلوس هذا لا يجوز. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع متعب الريثي من بلاد الريث جبال زهوان. أخونا يقول: إننا في بلاد الريث سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء، إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوما أسمع النداء لصلاة الظهر مثلا، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر، وأنا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا النداء المعتاد بدون مكبرات، بدون مكبرات سمعه الإنسان فهو قريب، عنده ذوي أصوات هو قريب يجب عليه الحضور، أما سماعه من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد فلا يلزمه إذا كان بعيدا عن المسجد ويشق عليه، وربما لو توجه بعد الأذان ما أدرك المسجد هذا لا يلزمه، وليس داخلا في الحديث، إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في أحاديث صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يلزمه، أما إذا سمع من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد لا يلزمه إذا كان بعيدا يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك هذا ليس داخلا في الحديث. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه، وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة، هل هي بجانبه أو خلفه؟
0: يجوز له يؤمه إذا فاتت الصلاة مثلا أو كان مريضا أو في النافلة يؤمهم، إن كان اثنتين أو ثلاث أو أكثر صفا خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس لأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم هم صلوا خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس، وابن ابنها اليتيم. فالمقصود أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة تقف خلف الرجل، ولو أنه زوجها وأخوها تقف خلفه لا عن يمينه ولا عن شماله. أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحدا، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام. أما النساء فيقف خلفه مطلقا.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل النساء تأمهن واحدا منهن، وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا؟
0: إذا تيسر من يأمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفيدن وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمالها. لا تقدم لن تكون وسطهن، عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها للقراءة تستفيد في المغرب والعشاء وذلك الرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة وقبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: ويختم أفضلهن، أقرأهن وأفضلهن.
1: نعم.
0: ويصلى صلاة كل واحدة وحدها فلا حرج.
1: جزاكم الله خيرا. هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف فألف حانون. أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة. لخصت هذه القضية في النقاط التالية: أولا، زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج. ثانيا، أن زوج أمها زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد عند زواجها، وأخوها لأمها كان موجودا.
0: كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح.
1: نعم.
0: وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها، وهكذا الأقرب والأقرب. فإذا كان ما لها قارب عصبة فوليها الحاكم القاضي، إذا وجدها لأنه نائب السلطان. والنبي عليه السلام يقول: السلطان ولي من لا ولي له. أما زوج أمها لك ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها لك ليس ابن عم لها ليس بولي. أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس يزوجها، لأنها ابن عم، لأن عصبة، لا لأنها زوج أمها. وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها، لأنها ابن عم، لا لأنه أخ لأم. وإذا لو وجد شيء أحد من ذلك فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما يتولاها القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات.
1: نعم. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة
0: يفسخ العقد ويجدد من جديد على وجه الشرع، يفسخ ويجدد ويمنع الزوج من قلبانها حتى يجدد العقد إذا كان لها رغبة فيه، إذا كان له رغبة.
1: نعم.
0: وهي لها رغبة يتفق يجدد العقد.
1: تقول أيضا: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها، وقد أنكر غالب المهر، وقد تطلقت بسببه.
0: هذا إلى محكمة. هذا إلى محكمة. نعم.
1: زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها.
0: تقدم في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخيها لأمها، إلا إذا كان ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منهما، جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو أقرب منه.
1: نعم.
0: وهكذا الأخ لأم يجوز يتولى تزوج أخت الأم إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه. وإذا تم العقد أن زوج الأم وليس ابن عم، أو من أخ الأم وليس ابن عم، أو هو ابن عم لكن يوجد من هو أقرب منه، فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب في تجديده.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصل بالصفات الصحيحة يعتبر باطلا، وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد.
0: نعم، مع وليها الأقرب.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك.
1: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية حضرموت، وباعثها المستمع عبد الحافظ عبد الرحمن با عباد. أخونا با عباد له سؤال يقول فيه: يوجد عندنا قبور يقال إنها قبور بعض الصالحين، ويقوم بعض الناس بزيارتها لكي تبعد عنهم الشر وتجلب لهم الخير وتشفي مرضهم بزعمهم، وهذا يقولون إن هذا الصالح له شأن في هذا الشيء، وعند نهاية زيارتهم يضعون بعض النقود على هذا القبر، ما حكم عملهم هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباد زيارة القبور للذكرى والاستغفار للميتين والدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد. ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد. هذه السنة، أن يدعى لهم عند الزيارة ويترحم عليهم، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. أما زيارتهم لطلب الشفاء للمرضى، أو لطلب المدد والنصر على الأعداء، أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، هذا كفر بالله، هذا لا يجوز. هذه حال عباد الأوثان، يعبدون الموتى والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، ويسألون لهم قضاء الحاجات، تفريج الكروب، شفاء المرضى، ويسألون لهم المدد بكل ما يعينهم، هذا كله من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء. قبور الصالحين تزار للدعاء لهم والترحم عليهم، لا لدعائهم من دون الله. ولا فرق بين العيدروس أو بن علوان أو غيرهما، جميع القبور، حتى قبور الأنبياء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر الصديق وعمر وأهل البقيع، كلهم لا يدعون مع الله، لا يستغاث بهم، لا ينذر لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتك خير الجزاء وأحسنه، ولا يدعى من دون الله، ولا يقال لها المدد ولا اشف مرانا ولا انصرنا، هذا شرك أكبر. وهكذا عند الصديق، وهذا هكذا عند عمر، هكذا عند عثمان، هكذا عند علي، هكذا عند قبور أهل البيت جميعا، لا يدعوا مع الله، لا يقال انصرونا أو اشف مرانا أو أنتم تعلمون حاجاتنا، هذا كله من الكفر الأكبر، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، هو الذي يعلم الغيب جل وعلا. ولما سقط عقد لعائشة في بعض الأسفار أناخ النبي الناس عليه الصلاة والسلام وطلب العقد وأرسل من يطلبه ويلتمسه، ولم يعرف أين مكانه عليه الصلاة والسلام، هو سيد الخلق وأفضله، لم يعرف أين العقد، طلب من يلتمسه فلم يجدوه، فلما أقاموا البعير الذي عليه عائشة وجدوه تحته، فلو كان يعلم الغيب لقاله انظروا تحت البعير، ولم يحتاج إلى أن يرسل من يطلبه. ولما قذف المنافقون عائشة وبعض الناس قلدهم وقذفها لم يعلم الحقيقة وتوقف حتى جاءه الوحي لسلامتها وبراءتها رضي الله عنها وأرضاها. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي ولا ملك ولا غيره إلا ما علم الله عباده، إلا ما أوحى الله به إلى أنبيائه وعلمهم إياه. هكذا لا يدعو مع الله ولا يستغاث بهم وهم أنبياء. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

0: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أوحى الله إلى هذا الأمر ليعلم الناس أن الشرك محرم وأنه أعظم الذنوب وأنه محرم على الأنبياء وعلى غيرهم. وقال سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فجعل دعاة غير الله كائنا من كان من الشرك، وأخبر أن المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين وأنهم لو سمعوا ما استجابوا. فالواجب الحذر من هذا الشرك الوخيم وتحذير الناس من ذلك، والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يحذروهم من التعلق على القبور، التعلق على الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب لهم المدد والعون، كل هذا من المحرمات الشنيعة بل من الشرك الأكبر. وإذا كان هذا لا يجوز مع النبي ولا مع الخلفاء الراشدين فكيف يجوز مع العيدروس أو مع بن علوان أو مع الشيخ عبد القادر أو مع علي أو مع الحسن أو فاطمة أو غيرهم؟ لا يجوز أبدا مع أحد، العبادة حق الله وحده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ادعوني أستجيب لكم، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المعبود بالحق وهو المستعان جل وعلا، فلا دعاء معه أحد، لا ملك ولا نبي ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا ميت، العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما الحي فلا بأس، يقال له: يا عبد الله أعني على كذا، الحي الحاضر تقول: أعني على إصلاح سيارتي، أقرضني كذا وكذا، حي يسمعك ويقدر، تقول لها: أعني على كذا، أعني على تعمير بيتي، على إمساك دابتي، على إصلاح سيارتي، هذا لا بأس. كما قال الله في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه لمن شئته على المعدوة، لأن حي قادر. أما الأموات فلا يدعوا مع الله، وهكذا الأصنام، هكذا الأشجار والأحجار، هكذا النجوم، كل ذلك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر هذا، وعلى العلماء أن يحذروا الناس من هذا الشرك الوخيم. على العلماء في كل مكان أن يتقوا الله وأن يعلوا بهذا الأمر بالكتابة وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك، وهكذا زيارة القبور حتى ينبه الناس، القبر الذي يدعى من دون يزار حتى ينبه أهله، يزوره العالم ويقول: يا ناس هذا لا يجوز، سلموا وادعوا له بالمغفرة والرحمة. أما أن تدعو من دون الله المدد المدد: يا سيدي فلان اشفع لنا انصرنا، هذا مش هذا الشرك الأكبر، نعوذ بالله، فيجب الحذر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية لواء الحديدة مركز الزهرة، هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي حسين مكي. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: هناك من يقول إن استغفار الجماعة مع الإمام بعد الصلاة بصوت مرتفع مشروع وجائز بدليل ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل الداخل للصلاة يعرف أنها قد قضيت برفع التسبيح من الرسول وأصحابه، علما أنني لم أرتضي هذا القول، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
0: الصواب شرعية الذكر عقب الصلاة، أما الدعاء والاستغفار يكون بين العبد وبين ربه، لكن بعد الصلاة يذكر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره إليه إذا سمعته. فالسنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات الخمس كما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويعلم الناس الذي حول المسجد أنها انتهت الصلاة. أما دعوات خاصة بين العبد وبين ربه، يدعو الله بينه وبين ربه ولو سمع من حوله لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أخبر ثوبان

0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فلولا انه كان يسمعه ما اخبر به، فدل على ثوبان سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا استغفر بقدر ما يسمع من حوله فلا باس، ولكن الذكر يرفع به اكثر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله لا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن، لا اله الا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اخبر ابن عمر بن الزبير واخبر المغيره بن شعبه انه كان يفعل هذا، رفع صوته بهذا عليه الصلاه والسلام، وهكذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر بعد الصلاه كله ذكر. اما الدعاء فاذا اسر به بينه وبين ربه لا يسمع الا من حوله فلا باس، هذا هو الافضل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو قولكم في من يقول إن إقامة المواليد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه إليهم جائز؟
0: الصواب أنه بدعة، إقامة المواليد والاحتفال بها بدعة، ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا أمر به ولا دعا إليه ولا أقر عليه الصلاة والسلام ولا فعله السلف الصالح والقرون المفضلة، فهو بدعة من وسائل الشرك. الاحتفال بالموالد بدعة منكرة، ولا فرق بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو من وسائل الشرك، فإن بعض الناس إذا احتفل المولد يدعو صاحب المولد يستغيث به كما يفعل بعض الجهال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه يحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من قبره يحضرهم، هذا من المنكر. النبي لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، لكن روحه في الجنة، روحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، وترد إلى جسده إذا شاء الله ذلك عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام. فالمقصود أن الاحتفال بالموالد سواء كانت للأنبياء أو لبعض الصالحين أو غيرهم أو للملوك كله بدعة، لا يجوز الاحتفال بالموالد لأنه محدث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهي حديث صحيحة، بعضها المسلم وبعضها الصحيحين وبعضها السنن، فالواجب على علماء الإسلام بيان ذلك للناس وتعليمهم، والواجب على العامة سؤال أهل العلم عما أشكل عليهم والتفقه في الدين، والسؤال يكون لأهل العلم علماء السنة مو علماء البدعة علماء الخرافة، السؤال يكون لعلماء السنة الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكمون القرآن والسنة ويعملون بهما، أما علماء السوء وعلماء البدع فليسوا محل السؤال وليسوا أهلا للسؤال، إنما السؤال يكون لأهل العلم الذين يحكمون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون بهما ويتأثرون بالسلف الصالح في اتباع السنة والحذر من البدعة. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: يوجد رجل منزله قريب من المقبرة، وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟
0: نعم، نقل جمع من العلماء أن يقع هذا، يسمع عذاب بعض المعذبين نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع عذابهما وأخبر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزل من البول نسأل الله العافية. وحدثني بعض الناس من نحو 40 سنة أنه زار عمة له في المقبرة فسمع صياحا في قبرها، وقد مضى عليها مدة طويلة من الموت، قد أخبره الناس بذلك فذهب ليتحقق الحقيقة فسمع ما سمع الناس نسأل الله العافية. وقد أخبر ذكر ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور كتاب لابن رجب يسمى أهوال القبور، ذكر في جملة من هذه الأشياء ووقائع نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يري الله عباده العبر.
1: اللهم
0: حين يطلع الناس حين يطلع سبحانه بعض الناس على هذه الأشياء من باب التذكير ومن باب التحذير ليعتبروا ويتذكروا. نسأل الله السلام.
1: اللهم استعان. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح الذي ينجينا من عذابه.
0: اللهم نسأل الله العافية.
1: اللهم آمين. يقول أخونا قرأت كتاب رياض الصالحين في باب الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ساعة. قال الشافعي رحمه الله في هذا الباب يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. أرجو من سماحتكم التوجيه النافع لمثل هذا القول.
0: هذا ليس عليه دليل، ولو صح عن الشافعي إن صح عن الشافعي فليس عليه دليل، والصواب أنه لا يستحب. والشافعي رحمه الله من العلماء المعروفين بالسنة، ولكن كل يخطئ ويصيب، كل عالم له أخطاء، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، خير خطائنا التوابون. فليس على قراءة عند القبر دليل، والسنة لا يقرأ عند القبور، ولكن يدعى الميت بعد الدفن كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ كان عليه الصلاة إذا فرغ من الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. ولما زار قبر أمه سأل ربه يستغفر له فلم يؤذن له، فجلس عندها وبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام لما حصل من المصيبة في عدم إذنه له سبحانه في الاستغفار لها، وكانت مات في الجاهلية. ولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى بنيه ومن يحضر قبله أن يجلس عنده قدر جزور، قدرة حمل جزور يغسل لحمها كي يستأنس بهم حتى ينظر ماذا يراجع به ويغفر ربه. وهذا قاله من اجتهاده وليس في هذا قراءة، إنما قصده الدعاء له والترحم عليه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا، وهي أنه يدعى له بالمغفرة والثبات. أما كون يجلسون تحت قدر ما تنهار جزور ويغسل لحمها فهذا من اجتهاد عمرو وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له ويستغفر له الميت المسلم بعد الدفن، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن عنده سورة أو سور أو خاتم القرآن هذا ليس عليه دليل ولا ينبغي تركه.
1: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤاله الأخير: نحن إذا خرجنا من المسجد بعد صلاة العشاء أو صلاة الفجر يوجد على طريقنا مقبرة، فيقف عندها إمام المسجد ونقف حوله ويقرأ الدعاء على أرواح أهل المقبرة ونحن نؤمن على دعائه، ما رأيكم في هذا العمل؟
0: لا حرج في ذلك، لا حرج. دعاء لهم زيارة، لا مررت عليهم ودعوت لهم جزاكم الله خير. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين رمز في نهاية الرسالة بقوله: السائل من مكة المكرمة. يقول في أحد أسئلته: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض وغيرها فلا يقصد الطلاق. أولا، هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا، أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟ ثانيا، إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
0: العمل على النية. إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معين إما لزيارتهم إرخاء مطلقة أو لطلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك، فهو على نيته. وإذا كان قصده أنه إذا زارته لأجل المريض عيادة المريض أنه لا يقع، هو على نيته. المقصود أنه على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. أما إن رأى قصد يقع الطلاق، لكن بشرط أن يكون أن تكون الزيارة لمجرد الأنس أو مجرد الإشحاذ فإشحاذه شيء أو ما أشبه هذا من ما ينويه فله نية. وإذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطلاق على ما له بالنية. وإذا كان نوى إلا بإذنه ثم أذن لها لن تحتاج إلى استئذان بعد ذلك. إذا نوى أنها إذا خرجت بإذنه فلا شيء، فإنه متى أذن لها انتهت اليمين وانتهى التعليق ولا حرج عليها بعد ذلك. إذا قال متى شئت فاذهبي له لا بأس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع سرحان سالم محمد طالب من المعهد العلمي في نجران بعث يسأل ويقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟
0: أسباب الخشوع في الصلاة الإقبال على الله وتذكر أنك بين يديه وأنك في حضرة سبحانه وتعالى وأنك تناجيه جل وعلا، وأن هذه الصلاة أعظم العبادات وأهمها بعد التوحيد. فإذا تذكرت هذه الأمور خشع قلبه كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاة خاشعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه فلا يمس الحصى فإن أغفلت واجبه. المقصود أن الإنسان بين يدي ربه في الصلاة، هل يستحصل هذا الأمر العظيم حتى يخشع قلبه ويخشع جوارحه؟ هل الآخر إذا قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه فلا يوفقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه؟ فأنت يا عبد الله بين يدي الله، واقف بين يديه تناجيه وتقرأ كتابه وتركع وتسجد بين يديه، تخشى له سبحانه واستحضر هذه العظمة له، وأنك بين يدي الملك العظيم الذي لا أعظم من سبحانه وتعالى. وهذا كل ما يسبب خشوعك وانتشارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين وقع في نهايتها توقيعا غير مقروء. كل الرسالة وفيها 6 أسئلة تدور حول تارك الصلاة، ولا سيما إذا كان أبا أو عما، وتارك الصلاة هذا قد يصلي الجمعة فقط وقد يصلي بعض الفروض ويترك الفروض الأخرى، ويسأل سماحة الشيخ: هل يجوز تقبيل رؤوسهم وهل يجوز بدءهم بالسلام؟ ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع الخطير لأنه يلاحظ انتشاره في كثير من المحلات، جزاكم الله خيرا.
0: ترك الصلاة جريمة عظيمة ومنكر شنيع، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في كفر صاحبه إذا لم يجحد وجوبها، وإنما تكاسل فعله تكاسلا وتهاونا. فقال بعضهم يكون كفر الأصغر، قال بعضهم بل يكفر كفر الأكبر. وهذا هو الصواب. ولو صلى الجمعة بعض الأحيان ولو صلى بعض الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصواب أنه يكون كفر الأكبر، لكن إذا كان تارك الوالدين أو أحدهما فإنك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل في الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني والده حق عظيم، ولو كان كافرا عليك أن ترفق به وأن تصحبه بالمعروف لعل الله يهديه بأسبابه، ولو قبلت رأسه ترجو أن الله يهديه بسبب ذلك فلا بأس بذلك. هذا من المعروف، وصاحبه من المعروفة، والدعاء له أن الله يوفقه ويهديه ويشرح صدره للحق والإنفاق عليه إذا كان محتاج، كل ذلك من أسباب هدايته. أما غير الوالدين إذا لم يقبل الحق فإنه يهجر، يستحق الهجر، لا تجاب دعوته إلى عرس ولا غيره، ولا يدعى إلى وليمة ولا يصافح ولا يسلم عليه، بل يهجر حتى يتوب. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية، يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله عند جمهور أهل العلم
1: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 13، باب في بيان كثرة طرق الخير. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

الرحمن.

0: سمع الله لمن حمده منعنا ومنك كثيرا
1: الله

الله. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه. عنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. جاء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير ابن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إذن هذا الباب ذكره بعد الباب الأول الذي هو في قتال الخوارج. بعد إقامة الحجة عليهم وأن ذلك مشروع، في هذا الباب ذكر من ترك قتال الخارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، وذكر حديث أبي سعيد وحديث سهل بن حنيف، وليس فيه الشاهد حديث أبي سعيد، لكن ورد في طرق أخرى في صحيح مسلم وغيره أنه حين قال له عمر: ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. وفي لفظ: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الحديث إذن فهذه حكمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل بعض الناس لأجلها، أن الإسلام لا يزال في أول أمره، وأتباع الإسلام قليل، والمشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ما يصير أمره، فإذا كان يقتل من هو معه وإن كان منافقا، لأن الناس لا يعرفون أنه منافق، يقولون هذا رجل آمن به واتبعه وهو من أصحابه، إذن محمد
يقتل من آمن به فينفرون عن الإسلام ويبتعدون عنه لئلا يتسلط عليهم بالقتل كما قد تصور ذلك في أذهانهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك قتل بعض هؤلاء مع أن فيه مصلحة لئلا يتحدث الناس بذلك. بعضهم اعترض على تبويب البخاري هذا، قال الحديث الذي ذكره البخاري في قتل شخص بعينه، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخص بعينه لهذه المصلحة، والباب في ترك قتال الخوارج إذا خرجوا كما نقله ابن حجر عن الإسماعيلي ثم تعقبه أنه قد يترك حتى قتال الفئة الكثيرة من الخوارج لمصلحة أيضا. كان مما قال، قال الإسماعيلي رحمه الله: الترجمة في ترك قتال الخوارج، والحديث في ترك القتل للمنفرد، والجميع إذا أظهروا رأيهم أي الجماعة منهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. إذن هذا كلام الإسماعيلي. قال ابن حجر رحمه الله: قلت وليس في الترجمة ما يخالف ذلك، أي أنه قد يترك حتى قتال الجماعة من الخوارج لمصلحة، إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حربا، أي ما حاربوا الإمام، أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك، كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفى أو لأظهر من يخفي مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم، فيكون ذلك سببا لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت. ومن تأمل ما ذكره أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك. إذن هذا تنبيه حسن أنه حتى الجماعة منهم إذا اعتقدوا رأي الخوارج لكن لم ينصبوا قتالا أنه يجوز للإمام أن يتركهم مع النصح لهم وإرسال من يزيل شبهاتهم عنهم، لأنه إذا استعداهم قد ينضم إليهم غيرهم، قد يكون هناك أشخاص يخفون هذا الاعتقاد فإذا قتل أصحابهم أظهروا ذلك وناضلوا معهم، فيكون ترك قتالهم أيضا فيه مصلحة وحكمة، لأنه ليس هناك مفسدة من إبقائهم على ما هم عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاءه عبد الله ابن ذي الخويصر التميمي. قال ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا قال معدل،
فذكر الحديث وفي أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرج السهم من الرمية نظيفا ليس فيه فرث ولا دم، أي أنهم يخرجون من الدين كذلك رغم كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن، ولكنه مبني على ضلال وتكفير للمسلمين. بل الخوارج الأول كفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا بمعنى حديث سهل بن حنيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخي، نبه أن غدًا أول أيام البيض، غدًا الاثنين، كان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب مسح رأس الصبي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للصغير: يا بني. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الملك ابن حميد ابن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير. جيش ابن الزبير حين حصل بينه وبين الحجاج ما حصل، وكان ابن الزبير أميرا على مكة، فجاء الحجاج ومن معه من الشام. قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال، أي ولد هذا المتوفى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. هذا الأثر أيضا أخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم ابن الحارث من الأئمة الحفاظ، وفي إسناده أبو العجلان المحاربي، أما الإسناد إليه فهو صحيح رجال ثقات، لكن أبو العجلان هذا مجهول حال، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. فالقصة هذه ضعيفة، إضافة إلى أن أبا إسحاق الفزاري أخرجه من طريق حميد ابن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان. حميد بن أبي غنية عن أبيه، الذي عندنا عبد الملك بن حميد عن أبيه، وعبد الملك ثقة وأبو حميد ثقة، وأما عند الفزاري حميد بن أبي غنية عن أبيه أي أبو غنية، وأبوه هذا ما وجدت له ترجمة، فإن كان محفوظا ففي الإسناد أيضا الرجل مجهول، وإلا في المعتمر معتمد على ما في رواية البخاري ويكون جهالة أبي العجلان. قد يقول قائل أليس هذا يحكي قصة، والعلماء يقولون الضعيف إذا روى قصة فإنها تقبل منه لأنه يحكي شيء حفظ وعاينه، من عنده فائدة؟ ها؟ أحسن، أي الضعيف إذا كان ضعفه راجعا إلى سوء الحفظ، إذا كان الضعيف ضعفه راجعا إلى سوء حفظه وحكى قصة فهذه القصة مقبولة، لأن هذا إنما ضعف بسبب ضعف الحفظ، والقصة ما فيها حفظ، هو يحكي قصة عايشها وواقعا رآه، لكن هذا ضعفه ليس من قبل حفظه، هذا مجهول، فلا ندري ما حال هذا الرجل، قد يكون متهما، فلا نعتمد على ما رواه. فقول العلماء الضعيف إذا حكى قصة تقبل، أي إذا كان ضعفه راجعا إلى سوء حفظه، أما إذا كان الضعف راجعا إلى عدالته فليس كذلك، فقد يحكي قصة مكذوبة، فالظاهر أن هذه القصة ضعيفة لأن أبا العجلان هذا مجهول حال لا يدرى ما حاله. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا، جرير بن عبد الله البجلي، قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن من أهل الجنة من خير ذي يمن، بقيله الآن دوس محسوبة من المملكة السعودية حول غامد وزهران وما حولها، وهي من اليمن كما في هذا الحديث. قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. يجوز بالسكون ويجوز بالرفع، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، باعتبار أن من شرطية، ويجوز أن تكون موصولة فترفع من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن موصولة أي الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، حديث جرير وسبق تخريجه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك ابن عمير قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر، الذي عنده من خطأ الصواب لمن، ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يعفى عمن لم يعفو ولا يوقى من لا يتوقى، أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الزهد من طريق شعبة بهذا الإسناد، وإسناده صحيح، وله طريق أخرى عند في كتاب الدعاء لمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، إسناد آخر. هذا الباب في قول الرجل للصغير يا بني، ذكر في أثر ابن عمر حين سأل هذا السائل فقال له ابن عمر يا بني، ولكن الأثر ضعيف. والحديث الثاني وأثر عمر ليس فيها يا بني، ولكن فيها قول من لا يرحم لا يرحم. قال الشراح قالوا ومن مقتضى الرحمة بالصبي والملاطفة له أن يقول له يا بني، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. فلو لم يكن في هذا الحديث حديث جرير وأثر عمر التصريح بقول يا بني إلا أن فيه الحث على رحمة الصبي، يقول ومن رحمته من الرأفة به والإحسان أن يقال له يا بني. وقد صح في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة يا بني، بوب عليه النووي كما في صحيح مسلم باب قول الرجل لابن غيره يا بني، وذكر حديث أنس في صحيح مسلم قال أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا بني. وذكر حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال مثل ما سألته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني وما يخيفك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وللمغيرة، بل جاء أن بعض نساء الصحابة كانت تقول لغير ابنها يا بني رحمة، بل تقول للكبير، وليس ذلك خاصا بأمهات المؤمنين، قد يقول قال هذا في أمهات المؤمنين كما قالت عائشة لسعد بن هشام بن عامر حين سأل عن قيام الليل قالت يا بني إن ذلك كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، شرحت له القصة وتكرر علي يا بني مرة أخرى. قد يقول قال لأن أمهات المؤمنين وهن والمؤمنون أبناء لهن. الجواب أيضا هذا حتى في غير أمهات المؤمنين، قد جاء في حديث أسماء في الحج في الصحيحين يقول عبد الله مولى أسماء أن أمرته أن ينظر القمر وهم في المزدلفة وقامت تصلي وتقول له يا بني هل غاب القمر، ثم ذهبوا يرمون قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعن إلى آخر الحديث. فقال الرجل لابن غيره الصغير أو الكبير الذي هو أصغر منه بمقام ابنه يقول له يا بني جائز. بعض الناس جرت عنده العادة أنه يأنف أن يقول له غير أبيه يا بني، وهذا تبين هذا الأدلة جوازه فلا شيء فيه ولا إشكال. وقوله له يا بني أي أنه بمنزلة ابنه، كان يكون في سن ابنه أو مقاربا له، أو يكون هذا من باب الرحمة كما فهمه البخاري من هذه الأدلة من لا يرحم لا يرحم، وأن من الرحمة أن يقول للصبي يا بني وكأنه ابن له، أن يرحمه كما يرحم أبناءه. الشاهد أن هذا الأمر جائز وجاءت به الأدلة. الأثر الأول أثر أبي العقلان يقول كنت في جيش ابن الزبير إلى آخره، وفي فائدة انظر عبد الله بن عمر مع أنه يحب عبد الله بن الزبير يقله عزيز على قلبه، لما قتل مر عليه يبكي ويقول السلام عليك أبا خبيب، والله لأمة أنت شرها أمة خير، والله ما علمتك إلا صواما قواما. ثم قال لقد كنت أنهاك عن هذا، ما حصل بينه وبين الحجاج من القتال حتى حصل أحرقت الكعبة أو أحرق أجزاء من البيت. فالشاهد عبد الله بن عمر ما قال عبد الله بن الزبير عزيز علي سأقول لهذا الرجل اعطه جملك فإنه يقاتل مع ابن الزبير وهو أمير مكة قبل الحجاج؟ لا، قال إن هذا وأصحابه يقاتلون في سبيل غلمان قوم، جاء في رواية الفزار إن هذا وأصحابه يقاتلون في سبيل غلمان قريش، أي ليس هذا قتالا في سبيل الله، هذا قتال بين مسلمين، قتال كما قال ابن عمر أيهم يضع الطابع، طابع أي أيهم يملك الأمر، أيهم يحكم، أيهم يستقر له الملك، أي يقول ليس هذا قتالا في سبيل الله، هذا قتال من أجل الملك. فنهى ابن عمر رضي الله عنه هذا الرجل أن يعطي هذا الرجل جمله، لأن أباه أوصى أن يكون في سبيل الله. قال وسبيل الله قوم من المسلمين يغزون قوما من المشركين، هذا في سبيل الله، مع أن القصة كما سبق أن فيها ضعف، لكن على ما تضمن هذا الأثر. الحديث الثاني ظاهر وسبق شرحه، أثر عمر من لا يرحم لا يرحم، أي الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، الذي نزعت من قلبه الرحمة صار قلبه قاسيا على عباد الله، الجزاء من جنس العمل، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا يغفر لمن لا يغفر، المغفرة هي التجاوز الستر، أي الذي لا يتجاوز عن أخطاء الناس وذنوبهم وسيئاتهم، الذي لا يستر ذلك منهم بل يشن عليهم به ولا يتجاوز، لا يحصل تجاوز عنه، والذي يتجاوز عن الناس يتجاوز الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي يداين الناس ويتجاوز يقول الله تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منه. ولا يعفى عمن لم يعفو، عفو المسامحة. ولا يوقى من لم يتوقى، أي الذي لا يتوقى الذنوب لا يتوقى المعاصي لا يوقى. قال في الحاشية قال أي لا يصان ولا يحفظ من لا يصون نفسه ولا يحفظها من الوقوع في المعاصي، فالذي لا يتوقى يقع في السوء في الخلل في المعصية، لا بد أن يتوقع يتحرى. والشاهد من الأثر من لا يرحم لا يرحم، وأن من رحمة الصغير قول له يا بني مؤانسة ورحمة به كما سبق بيانه. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

لهو فليملل أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهد

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: شيخ بارك الله فيك، شخص تزوج من امرأة صغيرة قبل بلوغ سن الرشد، وشرط لها أهلها أنه لا يطلب العرس حتى يأخذ هذا الشيء،
3: يعني أجل الدخول.
2: نعم، ولكن استأجل ويتصل بالرسائل ويرسل إليها بعض الصور شخصية لهذه الفتاة، هل يجوز له هذا الشخص يفعل هذا
3: بعد أن تم العقد؟
2: أي بعد أن تم العقد؟
3: أي نعم، لا بأس. إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف وله أن يوصل إليها الرسائل. أما مسألة الصور فينبني على جواز تصوير، هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يرسل الصورة لأنها شافت صورته بالأول وهو شاف صورتها بالأول أيضا، فلا حاجة. اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل إلى الصورة يقول لا لا, لا تخاف الوجه لم يتغير، فهذا حاجة، وإلا فلا حاجة لذلك. بقي أن يقال هل له أن يتصل بها، وقد شرط عليه أن لا يدخل إلا بعد سنة أو سنتين. الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع، لأنها زوجته، فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يجاب، لأن الجماع فيه خطر ويؤدي إلى سوء الظن. قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولا ولو صرح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الذي منه، لكن يقبل مثلا من الناس 90% و10 ما يقبلون.
4: فجلس، فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين لماذا يعني جلست بعد أن انتصبت قائمة، فاحتج أن النساء خلف المصلين لا يرونها مثلا، يعني في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرون المأمومين، فقال يعني يخشى أن يحدث ارتباك بين النساء متابعة الإمام، ما الحكم؟
3: أولا يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو غير رمضان حتى انتصب قائما فإنه لا يجوز أن يرجع، لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه، فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السهو. أفهمت؟ يجب سواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فيجب أن يتابع إماما، وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يرجع متى ذكر، حتى لو كان قد قرأ الفاتحة، حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد. فهل الإمام الذي سهى عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج بأنه يخشى أن يرتبك النساء؟ تأول لا شك فيه، ومن أجل تأوله هذا نقول إن صلاته صحيحة، ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح، وكان عليه أن يبقى في قيامه، وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة، فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه إيش؟ أنه قد قام وزال الإشكال. والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجهر بالآية في صلاة السجية، فكذلك هنا نقول اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كان القراءة فيها سرا والأفضل من أجل الحاجة.
5: بالنسبة للعاطس إذا عطس في الركعة الرابعة ثم شمته أخوه بقوله عافاك الله أو شافاك الله، فبماذا يرد عليه؟
3: أي نعم، العاطس إذا عطس أول مرة تقول يرحمك الله، ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالك، الثانية مثل، الثالثة مثلها، في الرابعة إذا كان شمته ثلاثة من قبل يقول عافاك الله إنك مسكوب. ولكن ماذا يقول العاطس؟ نقول قياسا على التحية، حيث قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أن يقول العاطس إيش؟ عافاك الله أو وإياك أو لك مثله.
6: بعض أهل بلادنا ذهبوا إلى العمرة والمفروض الميقات في هلملم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة، وبعضهم أحرموا في التنعيم، وقال لأني أبحث عن الفندق أو كذا، هل صح عمرته؟ صح.
3: إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيح. لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال يصوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه، والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم 10 أيام. الأمر هو الحج سواء في هذا.
7: هذا الشيء، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة، ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟
3: قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس ثياب الإحرام، المدرس يلبس ثياب الإحرام، وإذا طاف بهذا المجسم يطبع في الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام، يقول هذا مقام إبراهيم، مش الكلام هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: سد الباب.
1: رجل متزوج بامرأة منذ 30 سنة وله منها بنين وبنات، ومنذ 5 سنوات تدخل إخوتها في حياتهم الزوجية فخببوها على زوجها حتى خرجت عن طاعته وانقطعت عن معاشرته الزوجية حتى أنها صارت تحتجب عنه ولا تظهر عليه ولا تكلمه، وحاول أهل الخير استدلاء السبب منها فكان جوابها أن هذا أمر خاص بها وبقيت منفصلة عنه حتى الآن، فبماذا تنصحها؟ لعل الله أن يهديها حضرتكم وجزاكم الله.
0: أولا أرجو أن لا يكون ما سمعته حقيقة من أن إخوانها خببوها على زوجها، لأن تخبيب المرأة على زوجها من أكبر الآثام والعياذ بالله، وصاحبه معرض لمقت الله وغضب الله. فالواجب عليهم إن كان حقا أن يتوبوا إلى الله وأن يحببوا المرأة إلى زوجها بدلا من أن يخببوها عليه وينصحوها ويذكرون محاسن الزوج ويبينون لها عقوبة المرأة إذا نشزت. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للمرأة أنصحها أن تعود إلى زوجها وإلى طاعته، وأبلغها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء عليها ساخر. فلترجع إلى زوجها ولتدخل بيت الطاعة. أما بالنسبة لزوجها فلا أدري هل هناك سبب منه يقتضي أن تنفر منه أو لا، فإن كان كذلك فالواجب عليه أن يعاملها ويعتذر إليها مما جرى منه، وإن لم يكن منه سبب فالواجب عليها هي أن تعود. ويا حبذا لو يتدخل أحد من أهل الخير في الإصلاح بينهم.
2: شيخ حسن الله عليك، حكم إخراج زكاة المال في غير
0: حكم
2: إخراج زكاة المال في غير الدولة إذا كان في بلاد أخرى محتاج، هل يجوز؟
0: الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستحقون، هذا الأفضل. ها؟ هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن من يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد، أهل وحدة الوجود يقول إن مسلمون، عرفت؟ فلا بد من التحري. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، أنه لجاوبت الأضحية طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون به في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة: فصلي لربك وانحر، وأمر أن نأكل منها. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدراهم فيبقى عندك إشكال: أولا، هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصيد ليس له إلا 3 أشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول: فما تيسر من الهدي، وهذا يتيسر، أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاطر؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوث بيتي في الدم والفرث. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي، مو إرشاد، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول أضحي الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن. وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلف عليك.
3: فضيلة الشيخ، لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد، هل يكون الأجر مثله؟
0: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. أفهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر. نعم.
4: فضيلة الشيخ، حكم التسمي بعزيز ورحيم نحو ذلك؟
0: لا بأس به، لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. ها؟ نعم. إيش؟ وش به؟ لا، لا تسميها العزيز إلا على سبيل الوصف، لا تجعل اسما له، لكن تقول العزيز على أن وصف مثل السلطان والأمير لا بأس. نعم.
5: شيخ بارك الله فيك، هذا مأموم، مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه ثم استمر بالصلاة وسلم مع الإمام، ولكن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام،
0: يعيد الصلاة،
5: يعيد
0: عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد.
5: ما تعتبر صلاة منفردة شيء؟
0: لا، لأن هنا الاهتمام بها الأمر، كيف يسموها؟ نعم.
6: فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس، بعض النساء، النقاب وبعض الملابس من البنطلونات وغيرها على مرأة من أولياء أمور، حبذا بكلمة وجهية لهذا وخطورة هذا.
0: والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق، وسبب ذلك أولا قلة الدين، لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال أمر الإنسان، قل امتثال الإنسان لأمر الله. وإلا فالقرآن صريح: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليضربن بخمورهن على جوبهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب، لأن الخلفها في الساق، وقوله ما يخفينا دل على أن اللباس ستر هذه الخلاخيل. هذا واحد ضعف الدين، الثاني ضعف الحياء، والحياء من الإيمان. كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبالي. كانت النساء في معاهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق، وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم في يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس، ولا ترجع لبيتها إلا بعد غروب الشمس، وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر في معاهده، وبعد غروب الشمس أيضا ما فيه لا دكاكين ولا غيره. ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه، وبما يسمعنه من وسائل الإعلام، وبما يمليه

So, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.

مهتدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

0: الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة.
2: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه أن له تحية. نعم إسحاق
1: شيخ غفر الله لك، بالنسبة ما هو القول الصحيح يعني في قراءة الحائض القرآن بدون مس؟
0: في إيش؟
1: قراءة الحائض القرآن بدون مس.
0: أي نعم، الراجح عندي أنها تقرأه عند الحاجة مثل الأوراد أو التدريس أو الدراسة، وأما للتعبد فلا، لأن العلماء مختلفون في هذا. وإذا قرأت فمن العلماء من يقول هي آثمة، ومن يقول هي مثابة ودع المفاسد أو لم تجلب المصالح. لا بأس تعلم، لا بأس، إن هذا حاجة.
2: الحجاب.
0: نعم.
2: البنت الصغيرة.
0: إيش؟
2: البنت الصغيرة.
0: نعم.
2: متى تبدأ تغطية الحجاب؟ العمر يعني.
0: الغالب إذا بلغت 9. الغالب إذا بلغت 9 سنين تحتجب.
3: الواجب.
0: نعم، هذا هو الغالب. أما قبل ذلك فقد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبة. وقد تكون ممن يتعلق بها الرغبة حسب النمو والبنت. ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحتجب، لأنها صغيرة ولا تتعلق بها الرغبة. الكلام متى صارت البنت محلا للرغبة والنظر إليها وجب عليها أن تحتجب، لكن في الغالب 9 سنين. نعم.
4: أحد الأخوان نذر أن لو نجح في الدراسة أو كذا أن يذبح ذبيحة، أحد الأخوان وذبح ذبيحة، فهل له أن يأكل من ذبيحة؟
0: حسب النية، إذا كان نيته

0: بهذه الذبيحة شكرا لله عز وجل على نجاحه فإنه لا يأكل منها، يتصدق بها جميعا. وإذا كان يجهل الفرح وإظهار السرور فليدعو إليها من شاء وليأكل منها معهم. أحسن،
1: جزاك الله خير.
0: نعم تفضل
2: شيخ. السلام عليك. ما هي الامور المعينه على طلب العلم؟
0: اهم شيء يعين على طلب العلم النيه الخالصه، ان ينوي الانسان بطلب العلم حفظ شريعه الله عز وجل والانتفاع بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوه الناس اليها. فإذا تصور الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب العلم. كذلك مما يعين على طلب العلم أن يسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه، ويسر الله للجميع معلما يوضح ويبين، فإن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم. ومما يعين على طالب العلم الفراغ، أن لا يكون الإنسان عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل في أهله، وأن يكون عنده ما يقوته. هذه من الأسباب، وربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى لكن هذه من الأسباب. نعم.
3: يا شيخ محمد الله يحفظك، بالنسبة طال عمرك للدم إذا خرج من البنت قبل سن التاسعة فهل هو يعتبر حيض؟
0: اي نعم،
3: يعني ممكن في السابعة أو في الثامنة، نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض، فما أدري تبارك الله فيه.
0: الظاهر أنه إذا كان نقطا لا يسيل فإنه ليس بحيض، لا سيما مع الصغر. أما إذا كان يسير فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات. نعم.
4: شيخ أحسن الله عليك، في درس أمس مر أن الإنسان لا يكفر إذا لم يقصد، لا يكفر.
0: نعم نعم.
4: كفرا مخرج من الملة.
0: نعم.
4: إذا لم يقصد ما فعله.
0: نعم. أو قال
4: أو قال.
0: نعم.
4: أو كان جاهلا لم يدري.
0: نعم.
4: حصل لكن مع المخالفة.
0: نعم.
4: بهذا على هذا القاعدة تمر أن كثير من المبتدعين يعني يدافعون عن بدعتهم لكونهم يعتقدون أن هذه البدعة هي الحق.
0: نعم.
4: فهل يؤجرون على بدعتهم هذه إذا اعتقدوها حق؟ ثانيا إذا هم دافعوا حتى مثلا أضروا بالسنة.
0: اصبر على واحد واحد. هؤلاء إذا بين لهم الحق وأصروا على بدعتهم فهم ضلال ولا يوجبون بل يأثمون، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كانوا ماشيين يظنون أن هذا هو الحق فهم يثابون على نيتهم، ولكن لا يثابون على عملهم لأنه غير مشروع.
5: في صلاة التراويح إذا قام الإمام للوتر آخر ركعة بعض من الناس ينوي أن يصليها شفع ليوتر آخر الليل، فهل يجلس بعد الإمام للتشهد؟
0: لا، الأفضل أن يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام أتى بركعة.
5: ونوى الإفراد من أصل التشهد، يعني نوى الإفراد من البداية أن هذا شفع ولا سوت
0: نحن ينوي الشفع، لكن يتابع الإمام، لأنه لو سلم قبل أن يسلم الإمام لكان انصرف قبل أن ينصرف الإمام، فيحرم أجر قيام ليلة.
5: طيب لو جلس الإمام للتشهد هو قام يكمل الركعة الثانية.
0: نعم.
5: إذا جلس الإمام للتشهد هو قام يكمل الركعة نفسه.
0: كيف يعني قام يكمل الركعة
5: والناس تتشهد هو يكمل الركعة عشان يصير ركعة
0: عشان إيش؟
5: اشفع.
0: مو هو الان صلى ركعتين مع الامام؟
5: لا، الامام صلى ركعه واحده الوتر.
0: الامام اوتر بواحده،
5: هي اخر ركعه.
0: الامام اوتر بواحده.
5: اي نعم.
0: طيب اذا اوتر بواحده يقوم بعده بعد ما يسلم الامام وياتي بركعه.
5: يعني التشهد لازم يجلس التشهد معه،
0: لازم يتشهد مع الامام تبع الامام.
5: جزاك الله خير.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم لسلع قد تكون ليست في موجودة في كل المناطق، وتكون هذه السلع مخفضة، فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم اشترى سلعة من محل من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرت يوجد فيه رقم يسحب في آخر مثلا أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟
0: ما فهمت. يعني ناس يعرضون سلعة،
1: نعم، في معرض
0: بقيمة أرخص،
1: تكون قيمة مخفضة، نعم، أجهزة مثلا
0: أرخص،
1: نعم،
0: ثم يقولون
1: يذهب شخص مثلا ليشتري، يذهب لهذا المعرض بقصد التفرج، ويعني اذا
0: وربما يشتري،
1: نعم، ربما يعني مثلا يجد سلعه مخفضه فيشتريها.
0: طيب.
1: يعطيه صاحب المحل كرت،
0: صاحب المعرض،
1: صاحب المعرض او المحل يعطيه كرت في رقم سحب في اخر ايام المعرض مثلا.
0: وش معنى سحب؟
1: يعني يجمعون الارقام هذه الكروت كلها.
0: اي نعم.
1: ثم يسحبون يعني رقمين او ثلاثه، يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة أو جهاز أو.
0: لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق ولا بمثل السوق أو أنزل
1: لا
0: السوق؟
1: قد تكون أرخص.
0: إيه. لا أرى فيها بأس، لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ما هو ضار من اتجاه السلع، قصدي ما لا يضره أن يحرم من الجائزة وينتفع إن حصلت له الجائزة، فلا بأس بها. الجائزة حلال لأنه ما خسر عليها شيء. هل خسر شيئا؟
1: لا
0: أبدا، اشترى السلعة بثمنها أو أقل.
1: طيب وإذا كان يعلم صاحب المحل هذا إذا اشتريت منه سلعة أعطاك الرقم هذا؟
0: ما في مشكلة. الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وأنك أنت أيها المشتري اشتريت لغرض السلعة لا لأجل المسابقة.
1: اي بس هو يعلم إذا، طيب إذا علم أنه مثلا يبي،
0: يعني افرض مثلا أنه قالوا من اشترى هذا القلم 5 ريالات وهو قيمة 5 ريالات، ثم يدخل في مسابقة الجائزة. الآن إن حصلت له الجائزة فهو رابح، وإن لم تحصل سالم، ما خسر شيء، فلا بأس.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
7: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام في بيت من بيوت الله لتلاوة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من خير ما يجتمع عليه الناس ومن أعظم ما يجتمع عليه الناس هو الاجتماع في بيوت الله على ذكر الله سبحانه وتعالى. ونشكر في هذا المقام إخواننا في الله القائمين على هذا المسجد هذه الإتاحة لهذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة، وهكذا جزى الله إخواننا القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء في هذا البلد. أخونا موسى العامري حفظه الله، وهكذا أخونا فاروق وأخونا فهمي وغيرهم من الإخوة الذين لهم أثر طيب ودعوة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أهل هذا البلد عموما الذين ذكروا بالجهاد في سبيل الله وبالخير وبحب هذه الدعوة، وصار هذا البلد إذا ذكر يذكر ثغر من ثغور الإسلام التي تحمي حوزة الإسلام وتدافع عن بلاد المسلمين من الرافضة الزنادقة المعتدين. فهذه نعمة من الله تعالى على الجميع، جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله ونشر للعلم والتعليم، وهكذا يقوم الخير في البلدان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب يهدي وسيف ينصر. كتاب وسنة يهدي الناس إلى الخير، وسيف ينصر به الإسلام بالجهاد في سبيل الله، وبهذا يقوم الخير للمسلمين. إخواني في الله، هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة لبث العلم وبث الخير لنشر التوحيد والدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح، دعوة إلى تعليم الناس أحكام دينهم وإلى تعليمهم أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام من الدعوة العظيمة والمحاسن التي لا تكاد تجتمع في دين غير دين الإسلام. فهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة تدعو الناس إلى ذلك، تدعو الناس إلى الخير، تدعو إلى إصلاح الراعي والرعية، تدعو إلى إصلاح المجتمعات، ليست بدعوة غلو ولا تكفير ولا فتن ولا فساد في الأرض، بل تدعو بإذن الله تعالى إلى إرساء الخير ونشره في المجتمعات. إخواني في الله، في هذه الفرصة الطيبة وهذا المقام المبارك، أقف وإياكم مع آية أو قل جزء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نستفيد منها خيرا كثيرا، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جل وعلا جنود من خلقه ينصر بهم دينه وينصر بهم عباده المؤمنين ويثبت بهم أولياءه ويطمنهم ويدافع عنهم. قد يكون أنا وأنت وسائر البشر لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، من الأمر الذي قدره الله جل وعلا في هذه الدنيا أن الرسل وأتباع الرسل يوجد لهم من يعاديهم، من يحاربهم، من يقف في وجوههم. هذه سنة الله في خلقه. في الحديث الطويل في بدء الوحي وهو في الصحيحين، لما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده علم من الكتب السابقة ويعلم أنه قد اقترب زمان خروج نبي، فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وكان قريبا لها، فقال له: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة بن نوفل وكان كبيرا في السن: يا ليتني أكون جذعا، أي قويا، إذ يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عجب من هذا: إذ يخرجني قومي، أهلي وأقاربي وقومي يخرجونني من بلدي. قال: أو مخرجيهم؟ هل يكون ذلك أن قومي يخرجونني؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله في خلقه، ما جاء أحد بمثل الدعوة التي أتيت بها إلا كان له أعداء. قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بل الأعداء لا يقتصرون على أن يكونوا أعداء من بني آدم، بل حتى من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يحترون. أعداء من الجن وأعداء من الإنس، أعداء تعلمهم أنت وأعداء يعادونك وأنت لا تعلمهم. قد يكون هناك من أعدائك من يكيد لك ويمكر بك وأنت تظنه صديقا حبيبا، قد يكون هناك من يعاديك ويريد الإضرار بك وأنت لا تعرف ذلك أصلا، ولكن الله يعلم. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منكم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. فالله جل وعلا يعلم أعداءك وأنت لا تعلم. إذن فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن جعل لمن جاء بما جاء به الرسل أعداء يعادونهم في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء الأعداء الله جل وعلا يكف شرهم ويكفيك إياهم بما يسخره من جنود يدفعون شر هؤلاء الأعداء، جنود لا تعلمهم أنت ولكن الله جل وعلا يعلمهم. ومهما كان من الجنود الذين يسخرهم الله جل وعلا فإنما هم بشارات. هذه الجنود التي يسخرها الله تعالى لنصرة الرسل وأتباع الرسل ولتثبيتهم وتطمين قلوبهم هم بشرى من الله، وإلا فالأمر أولا وآخرا بيد الله. ولذا تأمل في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال لما ذكر الله تعالى إمداد المؤمنين بالملائكة أخبر الله أن هذا بشرى فقط: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة، وفي سورة آل عمران 3000 و5000: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ماذا قال الله بعدها؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم، فقط هذا للتبشير، لتطمئن القلوب، لتزداد ثباتا ويقينا. وما النصر إلا من عند الله. فكل هذه الأعداد من الملائكة بشرى للمؤمنين، وإلا النصر أولا وآخرا من الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهكذا انظر حين ذكر الله الأعداء الذين لا تعلمهم أنت: والله أعلم بأعدائكم وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله أعلم بأعدائكم، ثم ذكر أنه هو الذي يكفيكم إياهم وينصركم عليهم وأنتم لا تعرفونهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا. فعلى المؤمن أولا أن يثق بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه سواء كان مجاهدا في سبيل الله أو كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو كان في أي موقف من مواقف الأنبياء والرسل التي قاموا بها، وأعظمها الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون واثقا بالله أن الله تعالى سيؤيده وسينصره وسيقوي أمره، وهكذا يؤيده الله تعالى بجنود من عنده. كم ذكر الله الجنود في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الفتح في موضعين منها: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وفي الآية الأخرى: وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض. قال الله تعالى: إلا تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف حال المؤمنين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى في غزوة حنين: ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جنود لله سبحانه وتعالى يعلمهم هو، نحن لا نعلمهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية كان من معناها ومن سبب نزولها لما ذكر الله خزنة النار وأنهم 19، النار خزنتها 19 من الملائكة كما قال الله عليها 19. قال المشركون أبو جهل وأمثاله قالوا 19، إذن نحن نغلبهم ونخرج من النار كما يدعي محمد. محمد يقول إن خزنة النار التي يتوعدنا بها 19، نحن آلاف من الناس، إذن نغلب هؤلاء 19 ونخرج. قال الله جل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. صارت عدتهم فتنة للكفار. ثم قال الله في آخر الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو، فلا يظن هؤلاء المشركون أن الأمر كما قالوا سيغلبون هؤلاء الخزنة ويخرجون من النار. فإذا الله جل وعلا ينصر عباده وينصر أولياءه بنصر من عنده سبحانه، ومما يهيئه في ذلك جنود من جنوده وخلق من خلقه ينصر الله بهم المؤمنين، يدافعون عن المؤمنين، يثبت الله تعالى بهم قلوب المؤمنين، جنود من جنود الله. ولو تأملنا في القرآن والسنة لوجدنا كثيرا من هذه الجنود التي نصر الله تعالى بها أولياءه. وفي هذا المقام بإذن الله تعالى نقتصر على ذكر 5 أصناف من جنود الله الذين نصر بهم أولياءه وعباده المؤمنين، ليأخذ المسلم من ذلك عبرة. فمن أعظم هؤلاء الجنود الذين نصر الله بهم عباده وثبت بهم أنبياءه وأتباع أنبيائه الملائكة. الملائكة. الملك الواحد من ملائكة الله وهم يتفاوتون في قوتهم، لكن من الملائكة من له 600 جناح، من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، ومنهم من له 600 جناح. كجبريل جاءنا في الأدلة الصحيحة أن له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها مرتين، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب. ملك الجبال أتى قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يطبقهما بجناحه. قوم لوط حين أهلكهم الله جاء في آثار أنه أخذهم جبريل بجناحه. بلدان بأكملها قرى هي قرى المؤتفكات، رفعهم إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض. ملك واحد في غزوات أيد الله المؤمنين 5000 من الملائكة. من الذي يقوم لهم؟ ومن الذي يستطيع الوقوف أمامهم وهم بهذه القوة والتمكن العظيم الذي جعلهم الله عليه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. قرأ بعض القراء 1000 من الملائكة مردفين، أي مردفين بغيرهم، 1000 ويتبعهم غيرهم. ذكر في آية أخرى 3000، وذكر في آية ثالثة 5000. 5000 ملك، لو كان مع الإنسان 5000 بشر لكان جيشا عظيما. 5000 من البشر جيش عظيم، فكيف 5000 ملك؟ شاركوا مع المسلمين يوم بدر، شاركوا مع المسلمين في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شاركوا مع المسلمين في يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. في يوم بدر جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رجلا قصيرا من الأنصار أتى بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صفوف المشركين ثم أسلم رضي الله عنه. فلما أوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنا أسرته. قال العباس لا والله يا رسول الله، ما هذا أسرني؟ لقد أسرني فارس أجلح، أي قد انحسر شعره عن جبهته، على فرس أبلق من أحسن الناس وجها لا أراه الآن في القوم. قال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. ملك يأسر رجلا من المشركين ويأتي به إلى بعض الصحابة يقوده أسيرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين في غزوة بدر كان يشتد في إثر رجل من المشركين، قال فسمع صوتا يقول أقدم حيزوم، وإذا المشرف قد سقط صريعا أمامه وقد ضرب في وجهه حتى اخضر وجهه كله. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال هذا ملك من مدد السماء الثالثة يقاتل يقتل المشرك، والمسلم يجري وراء المشرك ولا يدري إلا وقد خر قتيلا بين يديه. نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر به نبيه وصحابته في هذه الغزوات بهؤلاء الجند من الملائكة. الملائكة يثبتون أهل الإيمان، قد تأتي مواقف تضطرب فيها قلوبهم، لشدتها تنزل الملائكة تثبت المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موقف عظيم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، النبي وصاحبه في أسفله تحت بعض الحجارة والمشركون فوقهم، يرى أبو بكر أرجلهم ويقول: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبي بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود تثبته تطمئن في هذا الموقف العصيب. الملائكة تدافع عن المؤمن، قد يريد الناس أن يصلوا إليه بشر وهي تدفع الشر عنه، وهذا من نصر الله تعالى له. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان بمكة يصلي عند البيت، جاء أبو جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ هل يسجد عند البيت وأنتم موجودون؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأن على رقبته. يأتي يسجد وأنتم تنظرون إليه، إذا رأيته سأطأ برجلي على رقبته. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عند البيت فسجد، فقام أبو جهل زاعما أنه يطأ على رقبته، فما فجأ أصحابه إلا وهو يتقي بيديه وينكص على عقبه، يتقي بيديه ويرجع إلى الخلف، كأن شيئا برز له عند النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى أصحابه مرعوبا، قالوا: ما شأنه؟ قال: رأيت بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، هذا وعيد لهذا المشرك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، يدعو أصحابه ومن يجلس في ناديه، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد لله وتقرب إلى الله ولا تطعه. فالملائكة من جنود الله الذين يثبت الله تعالى بهم أنبياءه وأولياءه الصالحين وعباده المؤمنين. الثاني، الصنف الثاني من جنود الله الذين ينصر الله تعالى بهم عباده المؤمنين، الرعب. والرعب هو شدة الخوف، وهذا في حد ذاته نصر عظيم. أن الله جل وعلا يسلط في قلوب الأعداء الخوف فتمتلئ قلوبهم خوفا من المؤمنين فلا يستطيعون قتالهم ولا الوقوف أمامهم، فإن الجسد إنما يثبت بثبات القلب. الأسلحة والآلات الحديثة إنما يحسن استعمالها من ثبت قلبه، أما من طاش عقله واستولى الخوف على قلبه فأنى له بالتصرف الصحيح، لا يمكن أن يثبت ولا أن يقف في وجوه المؤمنين مهما كانت قوته. هذا أمر عظيم نصر الله به عباده المؤمنين في مواقف كثيرة. كم ذكر الله ذلك في القرآن أنه أيد به نبيه وهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فكل من أشرك بالله قلبه ممتلئ رعبا فلا تباله ولا تخف منه، فإنه قد امتلأ قلبه رعبا بشركه بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يصير في قلوبهم رعب لا يستطيعون معه وقوفا ولا ثباتا في وجوه المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن اليهود الذين ظاهروا المشركين بنو قريظة، الذين قاتلوا مع الأحزاب حين تجمعوا على المدينة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظاهروا المشركين، من أهل الكتاب من صياصيهم، حصونهم المرتفعة، كانوا في حصون عالية ممتنعة، أنزلهم الله منها وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. جاء جبريل كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب واغتسل ولبس ثيابه، أتاه جبريل وهو أشعث الرأس، قال: وضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: لكننا والله ما وضعنا أسلحتنا. وضعت سلاحك يا محمد لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، استعجلوا إليهم. فأخذهم وقتل رجالهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وهكذا بنو النضير قبل بني قريظة الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: ما كنا نسمي سورة الحشر إلا سورة بني النضير. قال الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يخرجوا، متمكنون، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمن شدة خوفهم ورعبهم خرجوا من بيوتهم، تركوا ديارهم، بل خربوا بيوتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم من أمتعتكم ما حملت رواحلكم. فصاروا يأخذون النفيس والجميل من الأثاث وما جعلوا في بيوتهم ليسلم لهم. فهذا جندي من جنود الله، وهو الرعب يدب في قلوب الكفار فتموت أعضاؤهم ولا يستطيعون وقوفا أمام المسلمين. قد قال الله للمؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أشد من خوفهم من الله. انظر إن وصل الحال حتى صاروا يخافون أهل الإيمان أشد من خوفهم من الله بسبب الرعب الذي تسلط على قلوبهم. كان القوم من المشركين يخافون الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين مسيرة شهر. جاء في حديث جابر في الصحيحين وجاء عن غير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي. ما أعظمه من نصر، يستولي الرعب على القلوب فلا يستطيعون حراكا ولا مقاومة ولا وقوفا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشهر لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. أبعد عدو للرسول صلى الله عليه وسلم كان مسيرة شهر، وإلا فقد يخافه أعداؤه بعد الشهر. ذكر ابن بطال رحمه الله أيضا في شرح الحديث من شرحه لصحيح البخاري قصة حصلت في زمن الفتوحات، فتوحات الأندلس، ذكرها عن أبي محمد الموصلي قال: لما فتحنا بلدة برشلونة وهي من بلاد الأندلس مع ابن أبي عامر، قال: بلغنا أن أهل القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم أغلقوا سور المدينة نهارا وقعدوا على الأسوار وبيننا وبينهم مسيرة شهرين. انظر الرعب الذي دب في القلوب بينهم وبين المسلمين مسيرة شهرين، ولم يملكوا أنفسهم أن أغلقوا أبواب مدينتهم وصعدوا على أسوارها خوفا من أهل الإيمان. وهذا والله هو الحاصل للمؤمنين. فكم من بلدان يدخلها المسلمون في هذا الزمان مما كان تحت أيدي الرافضة، ونسمع أن الرافضة في بلد كذا وكذا ممن بينهم وبين ذلك البلد مسيرة أيام بل أسابيع، قد صاروا يهربون ويأخذون أثاثهم وأمتعتهم من تلك البلدان. لما دخل بعض إخواننا المجاهدين في بعض مناطق بلاد البيضاء بلغنا أن أناسا من الرافضة في صنعاء حملوا بيوتهم وأثاثهم وأهاليهم فارين إلى صعدة، وبينهم وبينها مسيرة أيام وليالي. هذا جندي عظيم من جنود الله يسلطه الله على قلوب الكفار في كل زمان ومكان، وبالمقابل يجعل الله في قلوب المؤمنين السكينة. رعب في قلوب الكفار وسكينة في قلوب أهل الإيمان، سواء كانوا مجاهدين في المعارك أو مجاهدين بنشر العلم والدعوة أو مجاهدين في محاربة الشركيات والضلالات والبدع، يجعل الله السكينة في القلوب. والسكينة معناها الطمأنينة، السكينة مأخوذة من السكون، والسكون ضد الحركة، أي يجعل الله تعالى قلوبهم ساكنة لا تضطرب ولا تتحرك ولا تتقلب، بل هي ثابتة على مواقفها مطمئنة بتأييد الله. السكينة لو تأملت في القرآن تجد أن الله تعالى ذكرها بلفظها الصريح في 6 مواضع: في سورة البقرة، وفي كذلك سورة الفتح ذكرها الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع، وفي سورة التوبة في 2. كلها لو تأملتها تجد أن الله تعالى ذكرها في مواقف عصيبة حصلت للمؤمنين كادت أن تضطرب القلوب، ثبتهم الله بها. أما في سورة البقرة فقد ذكره الله عن بني إسرائيل وسيأتي ذكره، وأما الذي في سورة براءة فذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة غزوة حنين. غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000، صار أن بعضهم أعجب بالكثرة في ذلك اليوم، فأراد الله تعالى أن يعلمهم أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنهم أتوا هوازن وثقيف وكانوا قوما رماه يجيدون الرمي، وكمنوا للمسلمين في واد من الأودية، فلما دخل المسلمون ذلك الوادي رموهم بالنبل كالجراد، ففر من فر، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فأنزل الله السكينة عليهم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففي هذا الموقف العصيب الذي كادت أن تضطرب فيه القلوب أنزل الله السكينة، أنزل الله السكينة في القلوب. وهكذا الموقف الثاني في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، لما رأى أقدام المشركين وهم على رؤوسهم: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. والمواقف البقية هي المذكورة في سورة الفتح، ومنها ما حصل في يوم الحديبية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه 5 مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه أنزل السكينة على عباده المؤمنين في مواطن شديدة. من رحمة الله أن جعل السكينة في قلوب المؤمنين، سهل تنزل السكينة في قلوبهم فيطمئنون ويثبتهم الله سبحانه وتعالى بسببها. الأمم السابقة ما كانت السكينة تنزل في القلوب، ولذا تأمل أصحاب طالوت الملك الصالح، أكرم الله بني إسرائيل بأن رد إليهم ذلك التابوت أي الصندوق الذي فيه سكينة، فكانت السكينة في تابوت إذا خرجوا للجهاد أخرجوا معهم، فإذا وجد ذلك التابوت معهم ثبتوا ونزلت السكينة عليهم. فإذا فقد ذلك التابوت فقدت السكينة. ولذا عوقب بنو إسرائيل، ولما جعل الله عليهم التيه في الأرض 40

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: أزواج النبي
1: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما حضر هذا التابوت الذي تحمله الملائكة مع هذا الملك الصالح طالوت نصرهم الله على أعدائهم. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر على عدة أصحاب بدر. أصحاب بدر 310 رجلا نصر الله بهم الإسلام في يوم بدر. أصحاب طالوت الذين يواجهون جيشا عظيما من أعظم جيوش الكفرة في ذلك الزمان جالوت وجنوده اختبرهم الله بالنهر لم يصف منهم إلا 310 رجلا. ومن يكون كذلك أيضا على هذا العدد 310 رجلا مما صح به الدليل أصحاب المهدي. فالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان وينصر الله به الدين يكون أصحابه على عدد أصحاب طالوت وعلى عدد أصحاب بدر ليبين الله تعالى للمسلمين أن النصر ليس بكثرة عدد. والشاهد من هذا أن طالوت أعطاه الله ذلك التابوت فيه سكينة وكانت تحمله الملائكة. فإذا الرعب جندي من جنود الله ينصر الله جل وعلا به المسلمين على المشركين، وفي المقابل يجعل الله تعالى في قلوب أهل الإيمان السكينة. وللفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في ذكر منزلة السكينة قال وحدثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال كانت تعرض لي أمور شديدة وعصيبة فأقرأ آيات السكينة وهي 6 آيات في القرآن فيذهب كل ما بي ويثبت قلبي. قال ابن القيم وأذكر مرة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن مرضه وضعف قوته تسلطت عليه أرواح من الأرواح الشيطانية بالأذية. قال فكان يقول لأقاربه ومن حوله اقرأوا آيات السكينة فإذا قرأوها زال كل ما به. قال ابن القيم وقد جربت ذلك في مواطن شديدة وكثيرة تكون عصيبة فأقرأ فيها هذه الآيات فيزول عني ما أجد. إذن هذا نصر من الله. هذان جنديان من جنود الله، جندي يسلطه الله على الكفار وجندي يكرم الله به المؤمنين. الرعب يسلط على الكافرين والسكينة تكون للمؤمنين فيحصل للمؤمنين القوة والنشاط والتمكين والثبات ويحصل للكافرين خلاف ذلك. أيضا الجندي الثالث الذي سنتحدث عنه في هذا المقام من الجنود الذين ينصر الله بهم عباده الريح. الريح هذه من جنود الله، نصر الله بها كثيرا من أنبيائه وعباده المؤمنين. نصر الله بها نبيه هود على قومه عاد الذين كانوا من أشد الناس قوة ومن أعظم الناس خلقا، بل أخبر الله أنه لم يخلق مثلهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما وجد مثلهم في القوة والتمكين حتى إنهم كانوا يفتخرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هؤلاء الأقوياء المتمكنون في الأرض بماذا أهلكهم الله؟ بريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، معناه أنها بدأت في النهار حتى كانت الأيام 8 والليالي 7. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي لها صوت شديد مخيف مرعب. عاتية أي عتت وطغت وليس لها مثيل فيما أتاهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال الله في آية أخرى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال الله تعالى عنهم حين قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريح سخرها الله تعالى عليهم. قال الله أيضا: فلما رأوه، أي رأوا الريح، عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه مطر. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها حين ظنوا أنه مطر ورزق ساقه الله إليهم. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح والغيم تغير وجهه ودخل وخرج حتى إذا مطرت سري عنه. فتقول عائشة: يا رسول
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

Stow. أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله لمن حمده. الله أكبر.

زنادقة لأهلكهم في لمحة بصر، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فثق بالله وعظم الله تعالى حق تعظيمه، واعلم أن الله جل وعلا كل شيء بيده. هكذا تستفيد من ذلك أن تتوكل على الله، وأن تثق بالله، وأن لا تخاف مما عداه، لا تخاف ممن سوى الله كائنا من كان، مهما كانت قوته وتمكنه وما معه وما يملكه، فالله جل وعلا لا يقارن بقوته أحد. ولله تعالى جنود، أيسر جنود الله لا يستطيع الخلق كلهم أن يقفوا أمامهم، فكيف بمن عداهم؟ يستفيد المؤمن من ذلك أيضا أنه يجتهد في طاعة الله، وفي نشر العلم والدعوة إلى الله، وفي محاربة البدع والشركيات والضلالات، وفي مجاهدة الكفار والمنافقين ومقارعتهم، والله جل وعلا سيؤيده بجنوده ويعينه وينصره ويعطيه سبحانه وتعالى الخير الكثير. إلى غير ذلك مما يستفيده المؤمن من معرفة جنود الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا المقام، كما بدأنا، نحث إخواننا وأنفسنا على نشر العلم ونشر الدعوة ونشر السنة ومحاربة الخرافات والشركيات والبدع، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولنستبشر في ذلك بتأييد الله سبحانه وتعالى لنا ونصرته لنا وإعانته لنا. هكذا نجاهد في سبيل الله ونرابط في الثغور، فهذا البلد كما سبق يعتبر ثغرا من ثغور الإسلام، لا يؤتى المسلمون من قبله وهم غافلون غارون، بل على الناس جميعا أن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم في الرباط في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا وعد من جاهد في سبيله بنصره وبتأييده بجنوده. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحناهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال الحافظ: هو الجعفي عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، لأن البخاري عدة مشايخ يسمون بهذا الاسم. قال: حدثنا معاوية ابن عمرو. قال الحافظ أيضا: هو الأزدي. قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم ابن محمد عن حميد الطويل. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال: وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة. ما معنى قاب القوس؟ ها؟ أي مقدار القوس من الجنة. ولقاب قوس أحدكم من الجنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. الواحد المنفرد بالذات، والأحد.
2: والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير، فكأن الحافظ يستقرب أنه وهم في التفسير، أو موضع قيد التفسير يعني صوته وهم، فالقيد بمعنى المقدار، مقدار الصوت وليس هو الصوت. ولقاب قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قيد يعني صوته، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا الباب في ذكر الحور العين وصفتهن، والمناسبة في ذلك في كتاب الجهاد والسير أن الله تعالى أعد الجنة بما فيها من الحور العين للمجاهدين وأمثال من المؤمنين، لكن المجاهدين أرفع الناس درجة في الجنة. وهكذا جاء أن الشهيد يزوج بثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، فلذا ذكر البخاري رحمه الله صفة الحور العين في أوائل كتاب الجهاد والسير، ثم فسر الحور العين يحار فيها الطرف، وهذا تفسير للحور، أن الحور سميت حورا لأنه يحار فيها الطرف لحسنها. والعين فسر العين بشديدة سواد العين شديدة بياض العين، أي شديدة سواد الأسود من العين وشديدة بياض الأبيض من العين. وتفسير الحور بأنه يحار فيها الطرف ذكره جماعة من العلماء، ولكن هناك تفسير أحسن منه، الطرف بمعنى البصر، وهو أن الحور مأخوذ من الحور، والحور هو البياض، فسمين حورا من الحور لبياض أجسادهن والأبيض من أعينهن. وعين فسرت العين بمتسعات الأعين، وهذه مما يمدح به اتساع عين المرأة. وفسر بما ذكره البخاري أن العين شديدة سواد العين شديدة بياض العين. واختار ابن القيم رحمه الله كما قد قرأنا مرارا في حادي الأرواح أن العين بمعنى التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة، فكل صفة مدح وحسن في العين فجمعتها أعين نساء الجنة، وهو ما يعبر عنه بالعين، فهو شامل لاتساعها وشامل لبياض الأبيض منها وسواد الأسود منها، وشامل لكل صفة تمدح بها العين. هذا معنى واشتقاق الحور العين، وهن النساء التي خلقهن الله تعالى في الجنة، لسنا من أهل الدنيا، فالجنة خلق الله تعالى فيها نساء وولدان متاعا لأهل الجنة. وذكر حديث أنس والشاهد منه في الفقرة الثانية قال: ما من عبد يموت له عند الله خير، أي له نعيم وشيء يسره، يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد. الشهيد يسر أن يرجع إلى الدنيا لا لأجل الدنيا، لكن ليقتل مرة أخرى في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لما للشهيد من الكرامة والفضل. وقال: لروحة في سبيل الله، والروحة الذهاب أول النهار إلى الزوال أو غدوة، وسبق أنه الذهاب آخر النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس، خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته، لعله هكذا، أو موضع قيد صوته، أي موضع مقدار صوته، أو موضع قيد أي مقدار، وهو بمعنى قابل قوس، مقداره خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء والأرض. وهذا سبحان الله وصف عظيم، نور مخلوق من مخلوقات الله، امرأة من نساء الجنة تضيء ما بين السماء والأرض. ولملأته ريحا، أي ولملأت ما بين السماء والأرض ريحا، أي ريحا طيبة. ولنصيفها على رأسها، والنصيف بمعنى الخمار، أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. كل هذا ليبين فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل من استشهد في سبيل الله، وأن له هذه الفضائل العظيمة. قال المهلب: إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله، لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في نفسه، إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها. وروى ابن ماجه من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه من الحور العين، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وقد جاء هذا الحديث من طرق. ولأحمد والطبراني من حديث عبادة: إن للشهيد عند الله 7 خصال، وفيه: ويزوج 72 زوجة من الحور العين. إسناده حسن، وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب وصححه. فإذا هذا من فضائل الجهاد في سبيل الله، ولمن رزقه الله تعالى شهادة في سبيله أن من ضمن ما يكرم به الحور العين. الغدوة أخي، الغدوة هي أول النهار، من أول النهار إلى زوال الشمس، والروحة آخر النهار من بعد الزوال إلى غروب الشمس. أخ يقول: أيهما أفضل يوم القيامة، نساء الدنيا المؤمنات أم الحور العين؟ قال أهل العلم: نساء الدنيا المؤمنات يكن أجمل وأحسن من الحور العين. إذا كان هذا الخلق وهذه الصفة للحور العين التي خلقهن الله تعالى للجنة، فكيف بامرأة عاشت على الإيمان وعبدت الله حتى ماتت، وكانت من أهل العبادة والصبر على طاعة الله؟ لا شك أنها ستكون أعظم، وما يلانها من النعيم شيء عظيم جزاء ما عملت في هذه الحياة الدنيا. إذا كان هذا خلق الحور العين اللاتي في الجنة ولم يوجدن في الدنيا ويصبرن على عبادة الله وطاعته، كيف بمن صبرت على طاعة الله وعبادته والإيمان والإسلام حتى ماتت؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها. فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. هذا الباب في بيان من مات في سبيل الله موتا بغير القتل، سواء سقط من دابته فمات أو وقصته دابته فمات أو أصابه مرض فمات منه أو لدغته حية أو بعض ذوات السموم فمات، أنه منهم أي من المجاهدين ومن الشهداء في سبيل الله. باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقد جاء هذا صريحا في أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن الشهداء إذا لقليل. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهكذا في قول الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فجعل من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله جميعا لهم المغفرة والرحمة. فإذا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات موتا في سبيل الله بأي سبب من أسباب الموت فهو شهيد أيضا. وبوب البخاري رحمه الله على فضله في هذا الباب، فضل من يسرع في سبيل الله، لمن صرع في سبيل الله فمات فهو منهم. واستدل بالآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وحديث أم حرام وقد تقدم ذكره في كونها ماتت في سبيل الله موتا، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم من المجاهدين في سبيل الله. وقال رحمه الله باب من ينكب في سبيل الله. والنكبة معناها أن يصيب عضوا من أعضائه شيء حتى يخرج منه الدم. نكب في سبيل الله أي أصيب في بعض أعضائه بحجر أو سقط أو بشوك أو نحو ذلك، نكب في سبيل الله حتى سال منه الدم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر وقد نبه الحافظ هنا أن قوله من بني سليم وهم، وهم من حفص بن عمر شيخ البخاري، فإن الذين بعثهم من الأنصار وليسوا من بني سليم، وأما بني سليم فهم الذين قتلوهم، هم الذين اعتدوا عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، وهو حرام خال أنس، أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأ إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم، إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال همام وأراه آخر معه، أيوة أظن معه آخر، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد، فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت أصبعه، وفي بعضها قد نكبت أصبعه كما أشار إلى الحافظ. قال ووقع في بلفظ نكبت أصبعه، وهو بمعنى دميت. فقال هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وقال رحمه الله باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذان البابان، من ينكب في سبيل الله ومن يجرح في سبيل الله. من ينكب أي بأي شيء، ولا يشترط أن يكون بالسلاح، نكب بحجر سقط عليه أو بسقوطه هو من مكان أو بشيء أصاب عضوا من أعضائه. والجراح في سبيل الله، من يجرح في سبيل الله يجرح بالسلاح من قبل العدو، كلهم له فضل عظيم. قد جاء في حديث معاذ من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة في سبيل الله فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. فسواء جرح بسلاح العدو أو نكب نكبة في عضو من أعضائه بأي شيء كان، فإنه يأتي يوم القيامة وهذه الجراح تسيل دما، لونها لون الدم وريحها ريح المسك. ولا يشترط أن يستمر به الجراح حتى يموت، بل لو جرح في سبيل الله ثم عوفي وزال عنه هذا الجرح ومات وليس في شيء من ذلك الجرح، فإنه يشمله أيضا هذا الفضل. قال الحافظ: وعرف بهذه الزيادة، أي بحديث معاذ، أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد، بل هي حاصلة لكل من جرح. نعم، وهذا هو ظاهر الأحاديث، كل من جرح سواء استمرت به الجراح حتى مات أو برئ منها ومات سليما من الجراح. ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله، لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول. ولا ينفي ذلك أن يكون فضل في الجملة، نعم، ظاهر الأحاديث العموم أن من جرح جرحا في سبيل الله ولو برأ منه في الدنيا أن هذا الفضل ثابت له. وقد جاء في الحديث أن من جرح جرحا في سبيل الله يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. فإذا المجاهد في سبيل الله كل حاله مأجور عليه، رباطه وجلوسه وقعوده وجراحته، وإذا نكب في سبيل الله، وإذا مات موتا، وإذا قتل قتلا، فهو في فضل عظيم لمنزلة هذا العمل العظيم. أخ يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأم حرام حتى نام قريبا منها؟ ما هو الذي سبق معنا؟ هل هو قريب منها؟ من أخواله، فإن أم جده عبد المطلب كانت منهم، من بني النجار من الأنصار، فكانت أم حرام من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح.

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعمة

طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا

لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل

يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

فأتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم

الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقل

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن

لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يوم

من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

كادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: عنيش؟
3: عندما يريد أن يثبت صفة من الصفات الذاتية.
2: نعم.
3: مثل اليد، فيقول
2: الخبرية.
3: الخبرية
2: ذاتية خبرية. نعم.
3: فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير، فهل يصح هذا؟
2: لا لا، هذا الذين ينكرون اليد يقول لو قلنا بثبوت اليد لازم أن نثبت له جارحة. وجارح وش معناها؟ الجرح بمعنى الكسر، كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيقتضي أن الله يكسر. نقول هذا بالنسبة للآدم صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل لله يد بها يأخذ وبها ويقبض. نعم يا مولى. نعم نعم نعم، حرام عليك، وحرام عليك أن تقول هذا.
4: أحسن الله إليك، ما هو اللي هو الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما
2: تكتمون. نعم. نعم. هل قرأت قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
4: نعم.
2: نعم؟
4: نعم.
2: طيب، ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ تمام، يعني أن ألوهيتهما ثابتة في السماء والأرض، كما يقال فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، واضح؟ أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. ألوهية الله عز وجل ثابتة في السماء والأرض، ولكنه في السماء. تمام؟ قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني مسرك وجهه. إذا قلنا باشتقاق لفظ الاسم الكريم الله وهو الصواب، صار معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سواء بسواء، يعني أن ألوهية الله ثابتة في السماوات وثابتة في الأرض. وعلى هذا يقول يعلم سركم وجهركم جملة مستأنفة، فهمت؟ في قول آخر يقول لك قف على قوله هو الله في السماوات، ثم ابتدئ وقل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون المعنى أن الله في السماء وأنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون الذي في الأرض من؟ العباد، العباد. لكن المعنى الأول أوضح لأنه يطابق آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
5: أهل التعطيل قلنا إذا كان تقتضيه اللغة فلا نكفرهم بذلك، وإن لم تقتضيه اللغة يكفرون، فهل تحريفهم الذين يكفرون به يعني معدود؟
2: أنا ما أحط بهذا، أنا لم أحط علما بكل ما حرم، لكن المسائل الواضحة مثل اليد والعين والوجه وجميع الصفات ما عدا السبع عند الأشعرية هذا واضح معروف. نعود إلى الدرس. يقول تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. تتمة لإيش؟ لما سبق من الكلام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على العرش. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريرا. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الحق. يقولون إن الله تعالى مع خلقه ومقتضى هذه المعية الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا، هذا في المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي يضاف إلى ذلك أنه معهم بإيش يا أخوان؟ بالنصر والتأييد مع علوه على عرشه. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه وسواه على عرشه. عجائب هؤلاء يتركون النصوص التي لا تحصى في علو الله ويأخذون بهذا النص الذي ليس بشيء بالنسبة لكثرة النصوص الأخرى، ومع ذلك فهو مشتبه. لكن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب يقولون إن نعم مقتضاها أن يكون معهم، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 29 و200 جيم 5 من مجموع الفتاوى. عجيب هؤلاء يقولون إن الله معنا حقيقة في الأرض وفي السماء حقيقة في العلو. أفهمتم جماعة؟ طيب ما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ أهل السنة يقولون إنه ليس في الأرض ومعنا حقيقة لكنه في السماء، وهؤلاء يقولون معنا حقيقة وهو في الأرض. نعم وهو في السماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. واضح الآن؟ أرد عليهم أن نقول ليس ظاهر نصوص المعية أن الله في الأرض، فنمنع أن يكون هذا ظاهر النصوص، ونقول إن ظاهر النصوص وصريح النصوص وتنوعاتها على أن الله في السماء. نعم. تنبيه اعلم أن تفسير السلف للمعية لمعية الله تعالى بخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا الإحاطة بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية. وقد ذكرت لكم أن ممن قال ذلك ابن كثير في تفسيره وابن رجب رحمه الله. تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. كم هذه؟ 4: علو، فوقية، استواء العرش، في السماء، كقوله تعالى وهو العلي العظيم. هذا دليل العلو. وهو القاهر فوق عباده، الفوقية. الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كونه في السماء. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد، إذن أين هو؟ فوق. تعرج الملائكة والروح إليه كالأول، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رفع الأشياء إليه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من الرب، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والنزول لا يكون إلا من أعلى. وأما السنة فقد دلت عليه، أي على علو الله، بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان رب الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، اللهم ارحمنا برحمتك، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله عز وجل على شرعه ودينه ووحيه، فكيف لا يؤمن على حطام من الدنيا يقسمه بين الناس؟ وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ. وقوله عليه الصلاة والسلام: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، يخاطب من؟ اللهم أغثنا، يرفع يديه. إذن الله فوق. وكذلك أيضا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وثبت عنه أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن نقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داعي أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واضح هذا؟ نعم واضح، في مجرد الفطرة حتى وإن لم يدرس أدلة العلو. طيب ونعم. واسأل المصلين، يقول واحد منهم في سجود: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حينئذ حين ذاك؟ إلى العلو. كل مصلي إذا قال سبحان ربي الأعلى يتجه قلبه إلى فوق. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت الأدلة، نعم، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله السلامة والعافية. فعلو الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. ها؟ كيف؟ نعم صحيح. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس جمعية الله لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلومه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، لأن الله أضافها إلى من؟ إلى نفسه. وإذا أضافها إلى نفسه فهي من صفاته، كل شيء يضيف إلى نفسه فالمراد نفسه تعالى هو لا غير. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا أنفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصر بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. جاء وقت الأسئلة الآن. نعم.
6: ماذا قلنا في قول الإنسان في السقف وهو في الأرض أن هذا محال في حق المخلوق؟
2: نعم.
6: ألا يصح أن نقول فلان في المنارة بذاته وهو معنا بذاته هنا؟
2: لا لا ما يمكن، إذا راح المنارة خلانا.
6: لا، ويكون مشرفا علينا.
2: لا لا، هذا الشهر لا بأس، لكن هو حقيقة لا، أما خالق فليس كمثل شيء. يعني لو قدرنا أن هذا محال في حق المخلوق وهو في حقيقة محال، لأنه لا يمكن لذات واحدة أن تكون في مكانين في آن واحد.
6: شيخ، الذي فهمته من الضرب المثال لا سيما في القمر،
2: نعم،
6: أننا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا،
2: نعم،
6: أن القمر بذاته معنا.
2: نعم صحيح، هو فوق. نعم،
6: فهو بذاته
2: معنا، لكن معنا حقيقة واحد فوق في السطح وواحد في الأرض. ونعم في السطح، ونقول معنا في الأرض وهو في السطح. لا، ما هو مثل، بينهما فرق. تأمل. نعم.
3: بالنسبة لحديث الجارية، ألا يصح أن نستدل به كذلك على الفطرة، أن أجابت بفطرتها على حكم الله؟
2: هذا هو الظاهر، مع أن يحتمل أنها قد علمت بهذا. نعم.
7: أحسن الله إليكم. في القواعد المذهب قلنا أن العقل ليس له مجال أن يثبت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
7: فما في سياق الاستدلال صبنا الآيات ثم استدلنا بالعقل.
2: نعم.
7: فما مجال العقل هنا مع الأدلة؟
2: هذا بارك الله فيك، العقل يؤيد الآيات ويثبتها زيادة. أما أن نحكم على الله بعقولنا، وإذا وصف الله نفسه بشيء وعقلنا لا يقبله قلنا إنه مردود، هذا لا يمكن. فكل الأدلة العقلية التي نستدل بها على الصفة مثلا، لأنها مؤيدة بالأدلة السمعية.
7: أحسن الله إليكم، لماذا لا نترك هذا حتى لا نتشابه من الذين أثبتوا الصفات بالعقل؟
2: نعم، ما نترك هذا، لأنهم هم يقولون إن العقل لا يدل عليه، إن العقل لا يدل عليه، وبعضهم يقول إن العقل ينفيها، فلا بد أن نقول كلامك ماذا غير صحيح.
3: هل هناك فرق بين أقول أهل الحلول
2: أو أهل الاتحاد؟ أهل الاتحاد الحلولية يعني إنه منفرد دائما عن الخلق، لكنه حال في أمكنته،
3: نفس الأرض
2: مثلا. والاتحاد معناه أن الخالق اتحد بالمخلوق. وهناك أهل الوحدة أيضا، أهل الوحدة أخبث من هؤلاء كلهم، يقول الخالق والمخلوق واحد من أصل، ليس هناك خالق بائن، بل الخالق هو المخلوق. وهذا مذهب غلاة الصوفية، حتى أن بعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه لابس جبه يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ويجيون كلام هذيان ذكره شخصان في التدمرية، شيء عجيب، يقول أنا ناصب الآن خيمتي على نار جهنم، وهو بلغ يهدر. نعم، ثم الاتحاد ثم الحلول.
8: بالنسبة يعني إثبات صفة وجه لله سبحانه وتعالى، إذا قلنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام.
2: نعم.
8: إذا قلنا أن يعني ذات الله أن وجه الله سبحانه وتعالى هي التي تبقى، فواحد قال أنه دمير محذوف، ونقول يعني ويبقى وجه ربك هو ذو الجلال والإكرام.
2: لا، ما نقول هكذا، لأن يعبر بالوجه عن الذات كثيرا في اللغة العربية. تقول مثل للرجل قصدت وجهك، وإنما قصدت نفس الرجل. ولا يمكن أن نقول يبقى وجه الله الذي هو وجهه، ويعني سبحان الله الباقي يفنى، ما يصير.
3: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
2: آله. اللهم صل وسلم.
3: قال شيخنا حفظه الله تعالى: وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، ولا يمكن انتهى، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق وقدره حق
2: قدره كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره.
9: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية، سنة 1400 برقم 911 برقم 11900. قررت به ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحدود والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزم. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر ما قرأنا، نعم، ولا يمكن لعاقل، قال ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض. لعاقل يعني فضلا عن مؤمن، لأن العقل يمنع منعا باتا أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأرض. وجه ذلك ما سبق من تقرير دلالة العقل على علو الله، فإذا كان علو الله تعالى ثابتا بالعقل لازم أن يكون وجوده في الأرض ممتنعا في العقل. وقول عرف الله وقدره حق قدره أي عظمه حق تعظيمه، فهو من القدر بمعنى التعظيم. أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، أي ذكر المعية. وأسأل الله أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 11900. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، فهي معية حق على حقيقتها، ولا يمكن أن نفسرها بخلاف ظاهرها. لأن أولئك القوم المعطلة لما رأوا تفسير السلف لها بالعلم ونحوه أجلبوا وأجنبوا علينا وقالوا أنتم تنكرون التأويل وتتأولوا، فما بال التأويل يكون حراما علينا وحلالا لكم؟ فنقول إننا نؤمن بأن المعية حق ولا فيها تأويل، والذين فسروها بالعلم فسروها بإيش؟ بلوازمها أو ببعض لوازمها أيضا. وقصدهم بذلك إبطال ما اشتهر في أوقاته وانتشر بين الناس من أن الله عز وجل في كل مكان، ومن راجع كتب السنة المؤلفة في هذا الباب عرف مقصوده. كما أنهم قالوا إن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، مع أن كلمة بذاته لا حاجة لها، لأن النزول متى أضيف إلى الله فهو فالمراد بنفسه، لكنهم يضيفون كلمة بذاته ردا على الذين قالوا إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته وما أشبه ذلك. يقول وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، لأن هناك فرق بين أن يكون لازما وبين أن يكون من المقتضى يعني الجائز. فهنا ثلاث أشياء، ثلاث نسب: ممتنع وجائز ولازم. اللازم ممتنع لا شك أن يكون في الأرض، والجائز كذلك ممتنع. وش باقي؟ نعم الممتنع يعني يمتنع أن يكون في الأرض، فهو لا واجب ولا جائز بل ممتنع أن يكون سبحانه وتعالى في الأرض. لكن لما حصل إشكال من بعض الإخوان في كلمة معية ذاتية وصاروا أشكل عليهم هذا الأمر، يقول رأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، رأيته من الواجب لسببين. السبب الأول الدفع عن عرض الإنسان، لأن الواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ما استطاع. الثاني أن لا يتوهم واهم أن ذلك يراد به الحلول فيحتج به من؟ إيش؟ الحلولية. ففيها أمران، رأيت من الواجب، رأيت أنه من الواجب حذفها لسببين. السبب الأول دفع الإنسان عن عرضه، والواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه لأن نفسه أمانة عنده. الثاني أن لا يحتج محتجون فيقول ها أنتم تقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذه مسألة خطيرة. من المعلوم أن هذا الثاني لا يمكن مع قولنا إن الذي يعتقد ذلك كافر، لكن مع هذا أهل الباطل يتشبثون بكل شيء. يقول وبينت أوجه الجمع بين معية الله تعالى بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، ثم قال واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. أن كل كلمة تستلزم فهذه يجب إنكارها وجوبا، والتي لا تستلزم لكن توهم أيضا ترفع لئلا يقع الوهم من بعض الناس الذين لهم هوى، سواء بالإنكار عليك أو بالاستدلال بكلامك. كل شيء يوهم باطلا فدعه. نعم. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. انتهى الكلام على هذه المسألة وهي مسألة المعية. أما أقسام المعية فهي معروفة لنا، قرأناها في الوسطية. المثال السابع منين؟ من الأمثلة التي احتج بها أهل التعطيل على أهل الإثبات، وقالوا كيف تنكرون علينا نعم التأويل وأنتم تتأولون. المثال السابع قوله، والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. هاتان آيتان فيهما يقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الضمير يعود على الله، وعلى هذا فيكون الضمير المستتر في الخبر عائدا على من؟
9: على الله.
2: هذا ظاهر له أقرب إليه. كذلك أيضا قوله ونحن أقرب إليه منكم أي من الحلقوم. الضمير في نحن يعود على الله، والضمير المستتر في الخبر يعود على الله، فظاهر الآيتين أن الله نفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وكذلك أيضا أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من الحلقوم يا جماعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه أي إلى الحلقوم يا جماعة. أي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. إلى إيش؟ إلى الحلقوم. ويجوز أن يكون المعنى نحن أقرب إليه أي إلى الميت المحتضر منكم. هم قالوا إنكم إذا فسرتم القرب فيهما بقرب الملائكة فهذا تأويل، أي صرف للكلام عن ظاهره. أفهمتم الآن؟ هل لهم حجة في هذا ولا لا؟ نعم، إذا كان هذا ظاهر اللفظ فلهم حجة، ولكن كما قلنا أولا التأويل إذا كان بدليل فهو حق، ولا يسمى تأويلا بالمعنى الاصطلاحي ولكن يسمى تفسيرا. طيب، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ولهذا أحث إخواني الطلبة على التدبر قبل الحكم، كما أمر الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته. تدبر، لا تتعجل بالحكم. ولهذا قال من تدبر. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه منكم، نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، وعلى هذا فيكون قوله إذ يتلقى متعلق بأقرب الذي هو اسم التفضيل. إذ يتلقى المتلقيان، وهنا يحصل الوقوف، إذ يتلقى المتلقيان لماذا؟ لئلا يتوهم واهم أن قوله قعيد بدل من المتلقيان، وليست كذلك، بل إن إذ يتلقى المتلقيان ثم استأنف وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، هنا فهمنا إيش؟ أن المراد بالقرب قرب الملائكة، لأنه قيد ذلك أقرب إليه أي للإنسان من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر عند التدبر. فأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر عند الميت والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا يبصر، ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن المراد بذلك قرب الملائكة، وبين وجه ما قال، وهو وجيه كما ترون. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده، فأضافه إليه لأنهم حضروا الميت بأمره وصاروا عند الإنسان في أفعاله وأعماله بأمر الله، وهم جنود الله عز وجل، فيضاف قربهم إلى قرب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا وقد جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. ولكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. مثال آخر: وكذلك جاء في قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا، وإبراهيم وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. فتبين الآن أن صرفنا الآية عن ظاهرها بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. ونحن لا ننكر أن يصرف الكلام عن ظاهره إذا كان لدليل، لأن صرفه عن ظاهره بدليل هو تفسير له تماما. المثال 9 والـ10 قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني. هؤلاء يقولون ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله لقوله تجري بأعيننا، والباء تأتي بمعنى في كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل. وقالوا ولتصنع على عين أي على عين الله، هكذا زعموا، زعموا هذا المعنى وهم لا يقولون به يا جماعة، لأنه لا يثبتون العين أصلا، لكن قصدهم إيش؟ نعم الإنكار والإلزام، ولا هم ما يثبتون العين أصلا، لكن يريدون أن يلزموا أهل السنة إما بموافقة أهل التأويل على تأويلهم أو بمداهنتهم على الأقل. نعم. والجواب أن المعنى من هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، على ظاهره وحقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هؤلاء أعني أهل التعطيل لبسوا وقالوا ظاهر الآية أن السفينة في عين الله، وأن موسى في عين الله على عين الله، وأنتم يا أهل السنة وأهل الإثبات لا تقولون بهذا. طيب نقول الجواب كما سمعتم، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله؟ أعتقد لا أحد يقول هذا ظاهر الكلام، لأن من المعلوم كما سيأتي. فأو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله تعالى ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل. ما هو القول الأول؟ أن السفينة في عين الله وأن موسى على عين الله باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم، كل العرب لا يفهمون هذا الفهم، ويفهمون أن العين مصاحبة لهذا، تسير بعيني يعني أن عيني مصاحبة لك، فالباء عندهم ليش؟ للمصاحبة لا للظرفية، كل أحد يفهم هذا. كذلك أيضا تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وليس المعنى أن التربية تكون فوق العين، هذا معنى باطل لا يقدره عقل. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح بجزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الآن مثلا يقولك شخص يا فلان أريد منك كذا وكذا، فتقول على عين، وش معنى على عين؟ يعني أني مستعد لهذا، وليس المعنى أنك تكون على عين، وهذا تعبير ظاهر. فتفسيرنا نحن أهل السنة الآية بأن معناها تجري وعيننا تصحبها بالمرأة، هل يخالف ظاهر الله؟ لا يخالف. نقول هذا لا تعصبا لرأيه، لكن هذا معنى الكلام الذي لا يحتمل غيره. كذلك لتصنع على عيني، أي على مرأة مني، أراك بعيني وأسددك، وهكذا وقع. موسى تربى في بيت فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل من أجل موسى، فقال الله عز وجل: يتربى هذا الذي تقتل الناس من أجله في بيتك. وهذا هو السر في قوله: ولتصنع على عيني. يسر الله له هذه المرأة الصالحة فتربى عندها، امرأة فرعون فتربى عندها في بيت فرعون، الحمد لله. فتبين الآن أن هؤلاء الذين أجلبوا وأجنبوا علينا إنما يضرون أنفسهم، حيث يتبين عوارهم وأنهم لا يريدون إلا الباطل. وسبحان الله، هل هذا تفسيرنا لقول تجب أعيننا بهذا التفسير كتفسير أولئك قوله تعالى: لما خلق بيدي أي بقدرتي؟ وهل لا قدرتان أو واحدة؟ قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ومن تأمل هذه الإيرادات تبين له أن لهؤلاء المعطلة هواء وليسوا يريدون الحق. يقول المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث على ظاهر، ما فسرناه بغير ظاهر. وأوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
10: اقلب الشريط من فضلك.
11: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: يقوم بعض بائع العسل بتغيير لون العسل من الأحمر إلى الأبيض أو الذهبي بضربه ببعض الأجهزة الكهربائية، فما حكم هذا العمل علما بأنهم يأخذونه بسعر زهيد وبعد فترة يرجع للونه الطبيعي الأحمر؟
2: يغير أو لا يغير، يثقل أو لا يثقل، أهم شيء أن يبين. يعني مثلا يأخذه رائقا عسل رائق ثم يعمل يجعله تحت المبرد بعض المبردات والتصنيعات حتى يصير ثقيلا، ثم يذهب يبيعه على أنه راعي نوع من نوع كذا من العسل بسعره المعلوم، ما في مانع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كذبا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ونظير ذلك ما إذا حصل لسيارته انقلاب ثم رشها برشة يعني ما تتميز، فإن ميز وبين للناس ما يأثم، وإن باعها على أنها جديدة وما حصل لها أي شيء في ذلك كان مخفيا للعيب، صلحوا وبينوا وكتم أيضا. فلا يهم أنه يصلح هذا الشيء مثلا في العسل من أجل أن يكون محبوبا مثلا، ولكن يبين ويبيعه بسعره المحدود دون أن يغش الناس على أنه نوع جيد، ومعظم الناس ما يميز بين الريحة ولا بين الطعم، ما عنده خبرة فيه فيغتش، ومن غش فليس منا. إذا حصل بيان وإيضاح وغير مبالغة في السعر بحيث لا يظلم الإنسان أو كذلك لا فلا بأس بذلك، وإن حصل غش وعدم بيان يأثم بذلك. أقول لأن بارك الله فيكم ما عندنا ما نثبت به مجرد تصنيع مثلا العسل تغييره وتصفيته وكذا. هناك من يصنع السمن مثلا إلى نوع جيد يجعل بينه كذا من أنواع كذا يطلع جيدا، هناك وهناك تصنيع الأشياء، التصنيع ما يقال فيه إنه غش بذاته، تصنيعه إذا كان مثلا من رائق إلى جيد ثقيل، وإنما الغش هو في عدم البيان. لكن قد يكون البائع الأصلي ورعا فيبين فيحتال إلى إنسان ما عنده ورع يكون ذريعة إلى عدم البيان من إنسان لا يتورع ولا يخاف الله مثلا في ظلم الناس، فالورع ترك هذا من حيث الورع فقط، الورع ترك هذا حتى لا يتسلسل من واحد إلى آخر فيقع في أيدي من لا يتورع في ظلم الناس بسبب هذا التثقيل الورع، والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز قص الشعر عمدا للنساء؟ وهل تصح صلاة من قصت شعرها عمدا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا ينبغي للمرأة أن تقص شعرها، فإن الشعر جمال في المرأة، والجمال في المرأة مطلوب كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومعنى ذلك أنها مأذون لها في بلبس الحلية لتنشأ بها وتجمل بذلك، تتجمل بذلك لزوجها، فهو من شأنها التجمل، فلا ينبغي قصها لشعرها. وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ما كانت واحدة تقص من شعرها في حياته، فإن المرغوب فيه عند العرب هو طول الشعر، فلما مات يعني لأنه مع كثرته وكثرة وفرته قد يحصل فيه إشغال، كان بعضهم تقص قصة بعض رأسها حتى كان كالوفرة، وهذا يدل على أن من قصت من شعر الرئاسة ما يبطل صلاتها ولا علاقة بالصلاة بقص شعر الرأس في المرأة، وإنما لا تتشبه بالكفار، الكفار منهن من تريد التطويل ومنهن من تقص حتى يكون رأسها قصيرا مثل الرجل، ومنهم من تطول قليلا، وهكذا لا تشبه بالكفار، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما قص الشعر لامرأة ليست متزوجة فإنه لا يؤثر في صلاتها، وأما على الإطلاق فالأصل إبقاء الشعر شعر المرأة كما هو، وهذا أفضل لها.
1: يقول السائل: من أفضل الخلق، هل هو جبريل أم النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: جمهور العلماء على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة صالح البشر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وبلا خلاف عند أهل العلم أنه سيد البرية.
1: يقول السائل: رجل يمني مقيم في أمريكا يقول: انتشر في بلادنا إب القات والشيشة بين النساء بكثرة عجيبة وتباه فيما بينهن، بذلك نود منكم نصيحة.
2: الجواب: القات غالبا مجالس القات صادرة عن فراغ، فهي مجالس القات وقتل الأوقات، تجدهم يجلسون الساعات لا يذكرون الله إلا قليلا إن ذكروا الله، فمجالس القات مجالس ضياع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يذكر الله فيه إلا قاموا عنه كما يقوم عن جيفة حمار. الحديث: مجالس القات مجالس تيه، فتجد بعضهم إذا خزن تاه فيعني تطرأ عليه خلال تخزيناته تفكيرات تتوهه على منوال ما قال بعضهم وهو في حال تخزينه، قال: لو يسمحوا لي في هذه الليلة ما أبيت إلا بتل أبيب في اليمن، هو خزن في اليمن، ولو سمحوا له يبيت في تل أبيب يحرر فلسطين في ليلة واحدة. وأمثال ذلك من التيه. مجالس القات مجالس غفلة وقسوة في الرجال أو في النساء، وهي في النساء أسوأ، والمرأة ليس من شأنها مثل هذه المجالس النسوية بما فيها القات وما فيها الدخان. المرأة الصالحة تقبل على ما كان من تربية أبنائها وإصلاح بيتها وطاعة زوجها والمحافظة على أذكارها وقراءة كتاب ربها والعناية بصلاتها، فإذا شغلت المرأة من وقت من الأوقات بالقات ضيعت ما كان من هذه الشؤون، وحصل التقصير فيها لأنها مشغولة بالتخزين، فتحتاج بعد العصر أنها تجلس في المجلس وقتا من الأوقات هي ومجموعة من النساء، في ذلك الوقت يحصل لها ضياع. وتصرف أموال في غير موضعها، وهذه الأموال المصروفة في القات مصروفة في غير سبيلها الشرعي، كلكم مسؤول راع ومسؤول عن رعيته، فلا تعطيها القات ولا تشتريه لها ولا لنفسك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن تلك الأربع الأسئلة: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمال ينفق في القات مال في غير سبيله الشرعي، والقات من أسباب الفقر حتى وإن كثر مال ذلك المغترب مثلا، أو فإن هذا إذا علم الله منه التصرف السيء في المال ربما سلب نعمته عنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمال نعمة، إذا كفرها الإنسان ولم يقم بحق الله فيها ضاعت وسلب تلك النعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحاصل من ذلك ينهى كل امرأته، ينتهي عن القات وينهى امرأته أو من يلي أمرها عنه: كلكم راع وسنن رعيته، ويزجرها عن ارتكاب هذه المعصية وضياع الأوقات وتضيع البيت أو تضيع أولادها ولو وقتا من الأوقات، والتفريط في حق زوجها ربما في وقت من الأوقات وما كان من ذلك، ينهاها. ونتواصى بتقوى الله والبعد عن مثل هذه المعاصي وضياع الأوقات والفتن والإسراف المادي والإتلاف للصحة. فلا يظن ظان أن القات فيه مثلا نعشة في كذا، بل هو دمار للصحة، من أسباب تدمير الأسنان، ومن أسباب كذلك أيضا الإمساك، ومن أسباب ضعف البنية كما ذكر البيحاني رحمه الله. ناهيك عما إذا اجتمع مع ذلك الدخان المتلف للقلب، واجتمع مع ذلك الريح السيئة في الفم، واجتمع مع ذلك أيضا يعني ماذا تشويه الجو لمن يدخل، واجتمع مع ذلك أذية الملائكة، ونسأل الله العافية من الفتن كلها.
1: يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن بإتقان؟
2: حفظ القرآن، كلنا بحاجة لهذه النصيحة، من يدلنا على كيف نحفظ القرآن بإتقان، لكن ربما يكون من أسباب ذلك الرغبة، النهمة. إذا كان عندك نهمة في الشيء قد تأخذ منه ما يسر الله لك، النهمة. الذين عنده نهمة في الطعام يأكل، والذي عنده نهمة في العلم يأخذ، والذي عنده نهمة في الدنيا يطلب، وغير ذلك. فالنهمة والرغبة في الشيء من أسباب حصوله بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وإلى قوله: من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهم يؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالنهمة، الذي ما عنده رغبة في الشيء ما يبرز فيه، ما تستطيع حتى لو أردته أن يأكل الطعام الشهي النفيس وما عنده رغبة فيه، ما عنده رغبة فيه. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ما يستصيغه. من كان له رغبة في الشيء هو الذي يقبل عليه. من هما لا يشبعان، من هما في دنيا لا يشبع، ومن هما في علم لا يشبع. فالراغب في القرآن باعتباره أنه دين، الحرف منه بعشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. الرغبة في القرآن وفي الدين صادرة عن دين، الرغبة في العلم النافع صادرة عن دين وتعظيم للدين. فبقدر تعظيمك لدين الله يكون حبك للعلم وأهله، وبقدر قسوة قلبك وجفائك وبعدك عن دين الله تجد من نفسك البعد عن العلم وأهله، عن العلم النافع أعني، ما هو علم الدنيا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا اختيار من الله. جمع القرآن بين ظهرانيه يعني في صدره جمع عظيما من النبوة، ما هو نبي لكن جمع وحيا عظيما مما أوحاه الله على نبيه. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنت لو فكرت في هذا فقط، أنت اليوم حي وغدا ميت، عندك هذه الحسنة أعظم حسنة ترتقي بها فيه، حسنة عظيمة جدا بعد توحيد الله عز وجل. أنك تقول مثلا الحمد لله رب العالمين ودرجة وترتل، وبعدها التي تليها والتي تليها والتي تليها، وأنت كل آية تقرأها ترتقي بها درجة، هذه نعمة يا أخي. لماذا الغفلة عن الخيرات ونحن فارق لهذه الدنيا؟ ثانيا، أن الذي همه الدنيا ويريد الدنيا لا يظن أنه ستجتمع له النقيضان، ستشغل. الذي همه الدنيا يشغل مثل ما شغل ذلك اللاهث مثل الكلب، أخلد إلى الدنيا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. والله يا إخوان أنها خسارة فادحة أن تؤتى القرآن فيسلب منك، أنها خسارة فادحة. يا بعض الناس لو سلب منه مليون دولار، بس ما قل مليون دولار هذا كبيرة، بل 10,000 دولار، أنا ربما يختلط ويبقى يوسوس وأخذوا علي 10,000 دولار وظلموني، وربما ينساها عمره أنهم أخذوا عليه ونهبوا عليه سلف الأعداء، نهبوه ونهبوا عليه 10,000 دولار أعداؤه 10,000 دولار. طيب هذا أكبر العدو، هذا سلبك نعمة، سلبك القرآن، يشغلك بأي الأشغال ولا أي الملاهي حتى تتفلت عليك القرآن، تصبر نسيت كتاب الله. لماذا؟ ما هذا القلب الذي عندك ما هو حي يفكر على أنك سلبت أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام؟ ولو سلبت شيئا من الدنيا لانتبهت وعرفت أن تلك مصيبة في حقك. قطع اليدين كلها أهون من سلب القرآن، وربي أن تقطع يداك حتى ما تلقم إلا بيد غيرك أهون عليك من أن يسلب عنك القرآن بعد أن آتاك الله إياه، صير مثل الكلب. سواء الذي أتبع الدنيا ونسي القرآن، أو الذي اتبع الدنيا وما عمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين. أي واحد ينسلخ من القرآن ويتبع الهوى، الشيطان يتسلط عليه، يركب على كاهله، أتبعه الشيطان حتى يفسده أكثر من غيره. وأي واحد ينسى القرآن ربما يضيق صدره، يتبعه الشيطان يضيق صدره. حافظ يا أخي على القرآن، حافظ على هذه النعمة. من علم الرمي ثم تركه نعمة كفرها فهي نعمة كفرها. الرمي أنت عبارة عن قناصة، وقد ما تلقى عدوك إلا بعد في نادر الأوقات. أما هذا تحارب به عدوك في كل حين، ليل نهار وأنت تحارب عدوك بالقرآن بكتاب الله. لو أنك ما تأخذ أي درس، هذا الذي يقول مثلا أنا مشغول بالدروس، وطيب القرآن وين راح؟ قال والله شغلت بالنحو. احفظ القرآن، إذا كنت قد أخذته وقد ملكت القرآن، ملكك الله إياه، صار بين جنبيك، تفلت القرآن تذهب بعد أمور أخرى، تقول خلاص أنا شغلت عنه بهذه الدروس وبالدعوة إلى الله وبالتدريس وكذا، هذا عذر بارد، ما هو صحيح. خذ قسطك من القرآن، خذ منه كل يوم 5 أجزاء مراجعة بعد أن تتقن السورة. هذا ولا ما تستطيع تقرأ جزئين بعد أن يتقن لك، تستطيع تسرد منه مثلا 5 أجزاء في اليوم بالراحة بدون جهد. وإذا كان معك على هذا الحال تقرأه سفرا حضرا قاعدا قائما ضاعنا يعني مقيما في أي حال في صلاتك في فرضك في نفلك يقلبك القرآن عابد بإذن الله عز وجل أنت تتهجد به وتقرأ به وتصير من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء الخالق البارئ المصور لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاثة الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه. فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف، وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. في الروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب، هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذن اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله، فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله
0: هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى

الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله. الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل، وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء.

0: والذي ورد خلاف ذلك قليل كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله: الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذا كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق: خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربثا، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، إن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري أي توجد. ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور. والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها.
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخلق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء
نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم،
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة
في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأن قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاثة أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاثة الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى
الواردة في القرآن كثيرا. ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أسماء الرب، أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث، يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه

لكل هذه المعاني. ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق، إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث

0: ما الرب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه؟ أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف، بيّنت الإضافة المراد، هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا: ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا: ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك: وكان بالمؤمنين رحيما. فلما قرنه بالمؤمنين قال: وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم. فالرحمن شامل، الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا: الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا: فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا: فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا، البصر، تتعدى، يسمع يبصر. هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا: فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا. هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات. فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح. وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان. فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا. والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله، فالله أحد منفرد مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، عدة فروق، سبعة فروق نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى.
1: فقال يا رسول الله انقطعت السبل، تهدمت البيوت، هلكت المواشي، حبست في البيوت لم تجد ما تأكل، ادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء معلما لأمته أنهم لا يسألون رفع المطر ولكن يسألون الله عز وجل إذا كثر المطر أثناء بيوتهم وقراهم يسألون الله عز وجل أن يحول المطر إلى مواطن يحصل فيه النفع ولا يحصل منه ضرر. الآكام، الضراب، بطون الأودية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل
1: نعمة، ومن عدم استعمالها استعمالا حسنا فهذه نعمة، يجب أن تستعمل هذه النعمة فيما ينفع العباد وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه مذاكرة يسيرة حول هذه النعمة العظيمة وبعض أحكامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

يسألون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن

سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات

قبل أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا.

كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.

يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً.

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبركاته.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها مجموعة من الأخوات، هن نون ميم صالة. الأخوات يسألن هذا السؤال، يقول السؤال: متى تحتجب المرأة عن الصبيان؟ أي كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي 15 سنة أو عرف أنه احتلم أو أنبت الشعر الذي حول شعر الخشن الذي حول الفرج، صار بهذا محتلما، ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجب عنه. ولكن ينبغي المرأة أن تحتاط، فإذا كان مراهقا قد قارب سن الاحتلام فتحتط وتحتجب منه، وليس لها الخلوة به، بعدا عن الشبهة وحذرا من الفتنة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله المستمعة جيم عين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا حلف الشخص ألا يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل، فهل تجب عليه الكفارة؟
3: هذا يرجع نيته، فإذا قال والله لا أكلم فلانا وقصده في هذا اليوم المعين ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل، لأنه إنما هو اليوم الحاضر. وهكذا لو قال والله لا أشتري السلعة الفلانية قصد اليوم فلا شيء عليه يشتريها بعد ذلك. أما إذا قال والله لا أكلمه قصده أبدا، أو قال والله لا أشتري هذه السلعة أبدا هذا قصده، فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة، وهكذا ما يشابه ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. سؤال آخر تقول: ما رأيكم في هذا العمل، وهو أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنة، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحنة في يديه، وجهونا ووجهوهم مأجورين جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنة، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحناء في يديه وجهونا ووجهوهم مأجورين جزاكم الله خيرا.
3: الحناء من خصائص النساء من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال. الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء تجملا أزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك ولا يستعمله الرجل، بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة مرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذه العم أنواع التشبه، فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال الحديث الحنة أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء. أما اجتماعهم بالعريس رجالا ونساء يعطون النقود فهذا فيه تفصيل، اجتماعهم مختلفين وليسوا محارم ما بينهم رجال النبيات، هذا ما يجوز اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحسمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب، كما يجتمع الناس في بيوتهم مع تجتمع المرأة مع أحماء زوجها ومع زواج أخواتها مع التستر والحزنة للتحدث في بعض الأمور لا بأس. أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به، ولا يجوز أيضا. أما إعطاه النقود يتناسب للمساعدة يساعدونه في الزواج من باب المساعدة فلا بأس، سواء أعطى فلوس أو غير فلوس، من باب التعاون على الخير.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول: ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ماذا على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح، لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يحد الوجوب ولو كان كسلا، ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية، أصح قول العلماء. فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح. أما إن كان لا يصلي جميعا فالنكاح صحيح كنكاح سائر كفرة. أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي، فإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك. وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك. وانتبه على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، مع أدلة أخرى في ذلك.
2: سنعود إلى أسئلتك الباقية يا أخت جيم عين من الجمهورية اليمنية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى رسالة المستمعة أم معاد، تقول في رسالتها: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟
3: الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد الورود المرور على الصراط، فكل يمر على الصراط، والصراط مرسوم على علامة جهنم، فالكافر لا يمر، يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على الأرض حتما مقضيا ثم ينجي من يتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالكفار يسابون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلمين من يخرج ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه. هذا يوجب الحذر، وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور. والمقصود أن الورود هو المرور، فيضر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله. ويمر أوام كثير ولا يمرون بل يساقون إلى النار. وقد يسقط بعض المعارفين من المسلمين بأسباب معاصيهم فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه. فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليه من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد نعوذ بالله من ذلك. وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون كما قال جل وعلا ثم ننجي المتقون ولا يذر الظالمين فيها جثيا نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. من جمهورية السودان المستمع ياسر محمد بعث يسأل ويقول هل الصدقة والحوليات التي يعملها أهل الميت تصل إليه وهذه الفاتحة هل تصل أيضا أم يعتبر كل ذلك خرافة؟ نعم الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصل أفلها أجر صدقت عنها؟ قال الذي نعم. وسأله جماعة عن أمهاتهم وآبائهم ماتوا وعليهم الحج أفلا حج عنهم؟ قال الآن حج عن أبيك. وقال الأخرى حج عن أمتي إلى غير ذلك. فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم. وهكذا الاستغفار لهم والدعاء وقضاء ديونهم وقضاء ما عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان أسهلوا ولم يصوموا بعدما عافاهم الله من المرض إن كانوا مرضى هذا يصام عنهم وينفعهم. أما من مات في المرض فلا صوم عنه لا يصام عنه لأنه معذور. أما البدع التي تبعها الناس فلا بدع أشياء ما شرعها الله هذه لا تنفع بل تضر تضر من ابتدعها ما تضر الميت تضرهم هم. من ابتدع الاحتفال بالموالد أو احتفال بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل الموتى حوليات ما شرعها الله باحتفال في مثل ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليالي أخرى يبتدعونها يجعلون فيها احتفالات بأشياء يفعلونها للموتى هذه ما تنفع هذه تضر من فعلها لأن البدع منكرة. والرسول عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وإنما الذي ينفع الموتى الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم والصوم عنهم إذا كان عليهم صوم والدعاء لهم كل هذا ينفع الميت. نعم. والضحية عنهم هي صدقة الضحية هي صدقة.
4: نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا ويقول الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟
3: مثل السلام على غيرهم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء وإن قال عليكن بالنون فلا بأس.
4: طيب
3: المقصود هذا هو السلام الشرعي. وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. فإن قال السلام عليكم وجل يقول وعليكم السلام وإن قال ورحمة الله وجل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد وجب الرد بأن يقول أسوأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب والزيادة مستحبة رحمة الله وبركاته مستحبة. فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعا. فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في الليل سلم عليه لكن على وجه ليس في فتنة بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة للمرأة يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة.
4: جزاكم الله خيرا. إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟
3: ليس لا أفضل صالح المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء.
4: اللهم صل على
3: وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها أيضا ولكن يسلم من دون حلوة ومن دون مصافحة. أما مع محارم لا بأس صاحب أخته عمته أمه لا بأس. نعم
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع محمد علي شعبان. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء لدينا مسجد داخل الحقل. الحقل له بوابة واحدة أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر. ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته طول مدة يقضيها أحدنا بالحقل. وأكثر ما نقضي في المدة وأكثر ما نقضي في الحقل 40 يوما وليس لدينا إمام معين. وسؤالنا هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. يقول نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء لدينا مسجد داخل الحقل. الحقل له بوابة واحدة وأقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر. ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته وأطول مدة ممكن يقضيها أحدنا بالحقل 40 يوما تقريبا وليس لدينا إمام معين. والسؤال هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد لأنكم لستم مستوطنين إنما تقيمون 40 يوما ثم ترجعون إلى أهليكم. فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية صلنا ظهرا 4 وعصرا 4 وهكذا وليس عليكم جمعة. ما دام الأمر كما ذكرتم ليس هناك سكان وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون 40 يوما ثم يرجعون إلى أهلهم ويأتي غيرهم. فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة يؤمكم أفضلكم وأقرأكم. وإذا احترتم واحد يؤمكم هو أقرأكم كان ذلك أولى وأفضل وليس عليكم جمعة ولا عيد.
4: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ يقول ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟
3: السنة أن تكون معتدعة الصلاة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام هو بينه الركوع والسجود. وإذا طول قراءة طول السجود والركوع وإذا خفف خفف تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ورقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرتها وقدرتها فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجده فاعتداله بين السجدتين قريبا من السواء. في روايات ما خلا قيام وقعود يعني أن قيامه في القراءة أطول بعض الشيء وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء. فالسنة هكذا يكون قيامه أطول بعض الشيء وهكذا جلوسه للتشهد لكن يكون ركوعه سجوده اعتداله بعد الركوع اعتداله بين السجدتين كله كامل فيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود. نعم
4: جزاكم الله خيرا. يقول لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد أو ما يسمى عندنا بالشيوخ وهم مجموعة لا يقل عددهم عن 10 يقومون بتلاوة القرآن ترحما على الميت ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت، يقوم واحد من أهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعا بعد الانتهاء من ختمة القرآن، فما حكم الإسلام في هذا؟
3: هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ولا تثويب هذه الموتى، هذا غير مشروع، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. أما كنت يقرأ بين الحاضرين اللي اجتمعوا يستفيدوا من كلام الله عز وجل من دون أجرة، يجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد يسمعه القرآن ويستفيد، هذا شيء طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام. أما إحضاره من أجل قراءة لثواب الكسور الميت ويقرأ على هذا أجرة، هذا منكر لا يجوز وليس من الإسلام، بل هذا بدعة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على التعليم، على تعليم الصغار، تعليم الناس القرآن. الصحيح يجوز أن يعطى أجرة على التعليم حتى يتفرغ للتعليم، أما مجرد التلاوة يأتي يترك ثمن أو ثمنين أو جزء أو جزئين يأخذ فلوس، هذا لا يجوز. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع متعب الريثي من بلاد الريث جبال زهوان. أخونا يقول: إننا في بلاد الريث سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء، إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوما أسمع النداء لصلاة الظهر مثلا، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر، وأنا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: هذا النداء المعتاد بدون مكبرات، بدون مكبرات سمعه الإنسان فهو قريب، عند هدوء الأصوات هو قريب يجب عليه الحضور، أما سماعه من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيدا عن المسجد ويشق عليه، وربما لو توجه بعد أذان ما أدرك المسجد هذا لا يلزمه، وليس داخلا في الحديث، إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في أهله صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يلزمه، أما إذا سمع من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيدا يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلا في الحديث. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه؟ وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة؟ هل هي بجانبه أو خلفه؟
3: يجوز له يؤمه إذا فاتت الصلاة مثلا أو كان مريضا أو في النافلة يؤمهم، إن كان اثنتين أو ثلاث أو أكثر صفا خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس لأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، هم صلوا خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم، فالمقصود أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة، تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها وأخوها تقف خلفه، لا عن يمينه ولا عن شماله، أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحدا، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، أما النساء فيقف خلفه مطلقا.
4: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل النساء تأمهن واحدا منهن؟ وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا؟
3: إذا تيسر من يأمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفدن وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمال، لا تقدم لن تكون وسطهن عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها للقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء وذلك الرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة وقبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها. نعم.
4: جزاكم الله خيرا.
3: ويختم أفضلهن أقرأهن وأفضلهن.
4: نعم.
3: وإن صلت كل واحدة وحدها فلا حرج.
4: جزاكم الله خيرا. هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف فاء ألف حاء نون. أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة. لخصت هذه القضية في النقاط التالية: أولا، زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج. ثانيا، أن زوج أمها زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد عند زواجها، وأخوها لأمها كان موجودا.
3: كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح.
4: نعم.
3: وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها، هكذا الأقرب والأقرب. فإذا كان ما لها قارب عصبة هو وليها الحاكم القاضي، يزوجها لأنه نائب السلطان. والنبي عليه السلام يقول: السلطان ولي من لا ولي له. أما زوج أمها لك ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها لك ليس ابن عم لها ليس بولي. أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس أن يزوجها لأنها ابن عم، لأن عصبة، لا لأنها زوج أمها. وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها لأنها ابن عم، لا لأنه أخ لأم. وإذا لم يجد شيء أحد من ذلك فإنها ترجع إلى الحاكم، إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما يتولاها القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات.
4: نعم. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصل بأي صفة صحيحة،
3: يفسخ العقد ويجدد من جديد على وجه الشرع، يفسخ ويجدد ويمنع الزوج من قلبانها حتى يجدد العقد إذا كان لها رغبة فيه، إذا كان له رغبة.
4: نعم.
3: وهي لها رغبة، يتفق
4: ويجدد
3: العقد.
4: تقول أيضا: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها وقد أنكر غالب المهر وقد تطلقت بسببه.
3: هذا إلى محكمة.
4: نعم. زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها.
3: تقدم ذلك في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخيها لأمها إلا إذا كان ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منهما، جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو أقرب منه. وهكذا الأخ لأم يجوز يتولى تزوج أخت الأم إذا كان ابن عمها وليس هناك من أقرب منه. وإذا تم العقد أن زوج الأم وليس ابن عم، أو من أخ الأم وليس ابن عم، أو هو ابن عم لكن يوجد من أقرب منه، فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب في تجديده.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتفق بالصفات الصحيحة يعتبر باطلا، وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد.
3: نعم، مع وليها الأقرب.
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
2: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية حضرموت، وباعثها المستمع عبد الحافظ عبد الرحمن باع عباد. أخونا باع عباد له سؤال يقول فيه: يوجد عندنا قبور يقال إنها قبور بعض الصالحين، ويقوم بعض الناس بزيارتها لكي تبعد عنهم الشر وتجلب لهم الخير وتشفي مرضهم بزعمهم، وهذا يقولون إن هذا الصالح له شأن في هذا الشيء، وعند نهاية زيارتهم يضعون بعض النقود على هذا القبر، ما حكم عملهم هذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده زيارة القبور للذكرى والاستغفار للميتين والدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. ويقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. هذه السنة أن يدعى لهم عند الزيارة ويترحم عليهم، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. أما زيارتهم لطلب الشفاء للمرضى أو لطلب المدد والنصر على الأعداء أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، هذا كفر بالله، هذا لا يجوز. هذه حال عباد الأوثان، يعبدون الموتى والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، ويسألونهم قضاء الحاجات، تفريج الكروب، شفاء المرضى، ويسألونهم المدد بكل ما يعينهم، هذا كله من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء. قبور الصالحين تزار للدعاء لهم والترحم عليهم، لا لدعائهم من دون الله. ولا فرق بين العيدروس أو بن علوان أو غيرهما، جميع القبور، حتى قبور الأنبياء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وعمر وأهل البقيع، كلهم لا يدعون مع الله، لا يستغاث بهم، لا ينذر لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله على أمتك خير الجزاء وأحسنه، ولا يدعى من دون الله، ولا يقال لها المدد ولا اشف مرانا ولا انصرنا، هذا شرك أكبر. وهكذا عند الصديق، وهذا هكذا عند عمر، هكذا عند عثمان، هكذا عند علي، هكذا عند قبور أهل البيت جميعا، لا يدعون مع الله، لا يقال انصرونا أو شمرانا أو أنتم تعلمون حاجاتنا، هذا كله من الكفر الأكبر، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهو الذي يعلم الغيب جل وعلا. ولما سقط عقد لعائشة في بعض الأسفار، أناخ النبي الناس عليه الصلاة والسلام وطلب العقد، وأرسل من يطلبه ويلتمسه، ولم يعرف أين مكانه عليه الصلاة والسلام، هو سيد الخلق وأفضلهم، لم يعرف أين العقد، طلب من يلتمسه فلم يجدوه، فلما أقاموا البعير الذي عليه عائشة وجدوه تحته. فلو كان يعلم الغيب لقاله انظروا تحت البعير، ولم يحتاج إلى أيوه من يطلبه. ولما قذف المنافقون عائشة، وبعض الناس قلدهم وقذفها، لم يعلم الحقيقة وتوقف حتى جاءه الوحي لسلامتها وبراءتها رضي الله عنها وأرضاها. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي ولا ملك ولا غيره هنا، إلا ما علم الله عباده، إلا ما أوحى الله به إلى أنبيائه وعلمهم إياه. هكذا لا يدعو مع الله ولا يستغاث بهم وهم أنبياء. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا هذا عام نكر في ساق النهي، لا يعم الأنبياء وغيرهم. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله كفرة، يعني دعاة الأموات والأنبياء ودعاء الأشجار والأصنام ونحو ذلك. قال الله لنبيه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. والمقصود تحذيره صلى الله عليه وسلم وتحذير الأمة، هو صلى الله عليه وسلم لا يشرك، قد عصمه الله من هذا، لكن المقصود تحذير الأمة وبيان أن هذا الأمر خطير وأن لا يجوز لأحد أن يفعله. وهكذا قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أوحى الله إلى هذا الأمر ليعلم الناس أن الشرك محرم وأنه أعظم الذنوب وأنه محرم على الأنبياء وعلى غيرهم. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فجعل دعاة غير الله كائنا من كان من الشرك، وأخبر أن المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين وأنهم لو سمعوا ما استجابوا. فالواجب الحذر من هذا الشرك الوخيم وتحذير الناس من ذلك، والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يحذروهم من التعلق على القبور، التعلق على الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلبهم المدد والعون، كل هذا من المحرمات الشنيعة بل من الشرك الأكبر. وإذا كان هذا لا يجوز مع النبي ولا مع الخلفاء الراشدين فكيف يجوز مع العيدروس أو مع ابن علوان أو مع الشيخ عبد القادر أو مع علي أو مع الحسن أو فاطمة أو غيرهم؟ لا يجوز أبدا مع أحد، العبادة حق الله وحده. قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ادعوني أستجب لكم. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المعبود بالحق وهو المستعان جل وعلا، فلا دعاء معه أحد، لا ملك ولا نبي ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا ميت، العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما الحي فلا بأس، يقال له: يا عبد الله أعني على كذا، الحي الحاضر، تقول: أعني على إصلاح سيارتي، أقرضني كذا وكذا، حي يسمعك ويقدر، تقول لها: أعني على كذا، أعني على تعمير بيتي، على إمساك دابتي، على إصلاح سيارتي، هذا لا بأس. كما قال الله في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن حي قادر. أما الأموات فلا يدعو مع الله، وهكذا الأصنام، هكذا الأشجار والأحجار، هكذا النجوم، كل ذلك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل مسلم يحذر هذا، وعلى العلماء أن يحذروا الناس من هذا الشرك الوخيم. على العلماء في كل مكان أن يتقوا الله وأن يعلوا بهذا الأمر بالكتابة وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك، وهكذا زيارة القبور حتى ينبه الناس، القبر الذي يدعى من دونه يزار حتى ينبه أهله، يزوره العالم ويقول: يا ناس هذا لا يجوز، سلموا وادعوا له بالمغفرة والرحمة. أما أن تدعو من دون الله المدد المدد: يا سيدي فلان اشفع لنا انصرنا، هذا مو سنة، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، فيجب الحذر. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية لواء الحديدة مركز الزهرة، هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي حسين مكي. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: هناك من يقول إن استغفار الجماعة مع الإمام بعد الصلاة بصوت مرتفع مشروع وجائز بدليل ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل الداخل للصلاة يعرف أنها قد قضيت برفع التسبيح من الرسول وأصحابه، علما أنني لم أرتضي هذا القول، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
3: الصواب شرعية الذكر عقب الصلاة، أما الدعاء والاستغفار يكون بين العبد وبين ربه، لكن بعد الصلاة يذكر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصره إليه إذا سمعته. فالسنة رفع الصوت في الذكر بعد الصلوات الخمس كما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويعلم الناس الذين حول المسجد أنها انتهت الصلاة. أما دعوات خاصة بين العبد وبين ربه، يدعو الله بينه وبين ربه ولو سمع من حوله لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أخبر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه كان يفعل هذا، فلولا أنه كان يسمعه ما أخبر به، فدل على ثوبان سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استغفر بقدر ما يسمع من حوله فلا بأس، ولكن الذكر يرفع به أكثر. لا إله إلا الله لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخبر ابن عمر بن الزبير وأخبر المغيرة شعبة أنه كان يفعل هذا، يرفع صوته بهذا عليه الصلاة والسلام. وهكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة كله ذكر. أما الدعاء فإذا أسر به بينه وبين ربه لا يسمع إلا من حوله فلا بأس، هذا هو الأفضل. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. يقول ما هو قولكم في من يقول إن إقامة المواليد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه إليهم جائز؟
3: الصواب أنه بدعة، قراءة المواليد والاحتفال بها بدعة، ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا أمر به ولا دعا إليه ولا أقر عليه الصلاة والسلام ولا فعله السلف الصالح وقرون المفضلة، فهو بدعة من وسائل الشرك. الاحتفال بالموالد بدعة منكرة، ولا فرق بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو من وسائل الشرك. فإن بعض الناس إذا احتفل المولد يدعو صاحب المولد يستغيث به كما يفعل بعض الجهال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه يحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضرهم، هذا من المنكر. النبي لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، لكن روحه في الجنة، روحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، وترد إلى جسده إذا شاء الله ذلك عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام. فالمقصود أن الاحتفال بالموالد سواء كانت للأنبياء أو لبعض الصالحين أو غيرهم أو للملوك كله بدعة، لا يجوز الاحتفال بالموالد لأنه محدث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهي حديث صحيحة بعضها المسلم وبعضها الصحيحين وبعضها السنن. فالواجب على علماء الإسلام بيان ذلك للناس وتعليمهم، والواجب على العامة سؤال أهل العلم عما أشكل عليهم والتفقه في الدين، والسؤال يكون لأهل العلم علماء السنة مو علماء البدعة علماء الخرافة. السؤال يكون لعلماء السنة الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكمون القرآن والسنة ويعملون بهما، أما علماء السوء وعلماء البدع فليسوا محل السؤال وليسوا أهلا للسؤال، إنما السؤال يكون لأهل العلم الذين يحكمون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون بهما ويتأسون بالسلف الصالح في اتباع السنة والحذر من البدعة. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
5: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر يوجد رجل منزله قريب من المقبرة وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟
3: نعم، نقل جمع من العلماء أن يقع هذا، يسمع عذاب بعض المعذبين، نسأل الله العافية.

0: في جملة من هذه الأشياء ووقائع نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يري الله عباده العبر حين يطلع الناس حين يطلع سبحانه بعض الناس على هذه الأشياء من باب التذكير ومن باب التحذير ليعتبروا ويتذكروا. نسأل الله السلامة.
1: نسأل الله أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح الذي ينجينا من عذابه.
0: نسأل الله العافية.
1: اللهم آمين. يقول أخونا: قرأت كتاب رياض الصالحين في باب الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ساعة. قال الشافعي رحمه الله: في هذا الباب يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. أرجو من سماحتكم التوجيه النافع لمثل هذا القول.
0: هذا ليس عليه دليل، ولو صح عن الشافعي إن صح عن الشافعي فليس عليه دليل، والصواب أنه لا يستحب. والشافعي رحمه الله من العلماء المعروفين بالسنة، ولكن كل يخطئ ويصيب، كل عالم له أخطاء، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، خير خطأ إلا التوابون. فليس على قراءة عند القبر دليل، والسنة أن لا يقرأ عند القبور، ولكن يدعى الميت بعد الدفن كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم مسأله التثبيت فإنه لا يسأل. ولما زار قبر أمه سأل ربه يستغفر له فلم يؤذن له، فجلس عندها وبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام لما حصل من المصيبة في عدم إذنه له سبحانه في الاستغفار لها، وكانت مات في الجاهلية. ولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى بنيه ومن يحضر قبله أن يجلس عنده قدر جزور، قدر ما تنحو الجزور ويكسر لحمها كي يستأنس بهم حتى ينظر ماذا يراجع به وفي ربه. وهذا قاله من اجتهاده وليس في هذا قراءة، إنما قصده الدعاء له والترحم عليه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا، وهي أنه يدعى له بالمغفرة والثبات. أما كون يجلس تحت قدر ما تنهار جزور ويصل لحمها فهذا من اجتهاد عمر وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له ويستغفر له الميت المسلم بعد الدفن، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن عنده سورة أو سور أو خاتم القرآن هذا ليس عليه دليل ولم ينبغي تركه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤاله الأخير: نحن إذا خرجنا من المسجد بعد صلاة العشاء أو صلاة الفجر يوجد على طريقنا مقبرة، فيقف عندها إمام المسجد ونقف حوله ويقرأ الدعاء على أرواح أهل المقبرة ونحن نؤمن على دعائه، ما رأيكم في هذا العمل؟
0: لا حرج في ذلك، دعاء لهم زيارة، لا مررت عليهم ودعوتهم لهم جزاهم الله خير. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين رمز في نهاية الرسالة بقوله: السائل من مكة المكرمة. يقول في أحد أسئلته: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض وغيرها فلا يقصد الطلاق، أولا هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا، أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟ ثانيا إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
0: العمل على النية. إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معين إما لزيارتهم إخاء مطلقة أو لطلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته. وإذا كان قصده أنه إذا زارته لأجل المريض عيادة المريض أنه لا يقع فهو على نيته، المقصود أنه على نيته لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا نوى